0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني.

0: الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أرجوك فيه.
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، يسعد صباح أحبابي مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان على الموجة 91.5 أو عبر الترددات الرقمية حول العالم. صباحكم فل ونور، صباح البانجور. إن شاء الله يومكم سعيد أحبابي، يوم موفق، يوم تكون بأمور حلوة. الأمور الحلوة طبعا تبدي من بانجور إن شاء الله، وإنتوا صاعدين نأمل أن تكونون على قدر المسؤولية في أعمالكم، في قيادة السيارة، في مراعاة أنفسكم أيضا، وإن شاء الله تكون الأيام أحلى من بعضها. إن شاء الله اليوم يكون أحلى من البارحة وتتحقق بأمورات حلوة حابين أنه تتحقق من زمان. على الأقل شيء واحد بس، شيء واحد بس. شايفين مرات تقول يا ربي بس هذا الشيء أريده، إن شاء الله هالشيء اللي تريده يصير. قول آمين.

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج أو لا تفرج. يعني شنو؟ يعني يوصل بيك الموضوع إلى أنه تقول انتهت الدنيا، ها هي بعد ماكو سبيل. هل قد ما تضيق عليك الأمور وبلحظة يتدخل الإعجاز الإلهي بلحظة ما تتوقعها؟ يجوز هستوك دا تخلي راسك على المخدة، يجوز هستوك فتحت عينك من النوم، يجوز هستوك دا تاخذ حبايتك مثلا، تجيك مسج يدقون الباب عليك، تطلع أنت ويصير الفرج. فصباح الفرج على كل مهموم، على كل صدر معبة وما يقدر يحكي. إن شاء الله يعني يجعل الكريم متسع في صدرك للفرح والسعادة إن شاء الله. والأيام القادمة مكتوب لك بيها الخير، مكتوب لك بيها أنه تتطور إن شاء الله وتكون أفضل من هالسب ألف قاط يا رب. يلا صباحكم قاطات سعادة إن شاء الله، وتذكروا دائما أنه أكو ناس تتمنى لكم الخير اللي هم أهل بانجور، تتمنى لكم الخير فوق ما تتخيلون والله. فإن شاء الله صباحكم خير أحبابي، ويا ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور والمزاج الرايق. المزاج يروق بأمور حلوة، يعني ممكن كوب قهوة أو فنجان قهوة، صرنا نقول كوب قهوة زين. فتعالوا أنا وياكم خلي نحشي بالقهوة، ما نحشي بشي ثاني. أهلا بكم في عالم القهوة، وشنو آخر أخبار القهوة في 360 درجة. تتخيلون أكو قهوة بالرماد البركاني؟ في تقليعة غير مألوفة ابتكر عالم كيمياء ومحمصة قهوة طريقة لمعالجة حبوب القهوة باستخدام رماد بركاني خفيف ودقيق جدا. الفكرة أحبابي تعتمد على أنه المعادن الموجودة في الرماد تقلل من حموضة القهوة وتمنحها قوام مخملي ونكهة مدخنة. أوكي؟ طبعا فريدة، وأصبحت هذه القهوة المشروب الأكثر طلب في أحد المقاهي الشهيرة هذا الموسم. طيب، من القهوة بنكهة البراكين إلى القهوة التي تقرأ كالموسيقى. قام فريق من المبتكرين بدمج تقنية الرنين الصوتي أثناء تحميص القهوة، حيث يتم تشغيل مقطوعات موسيقية كلاسيكية معينة أثناء مرحلة التحميص. يدعي أصحاب المقهى أن الموجات الصوتية تؤثر بشكل طفيف

صور أحد المصممين ساعة منبهة طريفة ومبتكرة تستهدف الأشخاص الذين يكرهون الأصوات المزعجة صباحاً. بدلاً من جرس الإنذار، تقوم الساعة بتسخين كمية مصغرة جداً من الزيوت العطرية للقهوة المركزة عند الوقت المحدد ليتشبع المكان برائحة القهوة الطازجة وتستيقظ الحواس بشكل طبيعي ولطيف. القهوة تشرب على صمت، يعني بصمت أو بهدوء، ما تتكربع. يعني القهوة لازم مزاج، يعني ترتشفها شوية شوية. بس أكو مسابقة لارتشاف القهوة. نظم مقهى محلي مسابقة طريفة تعرف بتحدي الصمت، حيث يتوجب على المتنافسين الاستمتاع بكوب من القهوة كاملة دون إحداث أي صوت أو ارتشاف، يعني من تشرب ما تطلع صوت، أوكي؟ أوكي، ودون استخدام الهواتف بعد لمدة 15 دقيقة. والغريب شنو؟ إنه الغالبية العظمى فشلت في الجولة الأولى بسبب صعوبة مقاومة التحدث أو التفاعل مع المشروب الصباحي.

أخيراً شهدت إحدى المسابقات العالمية لتحضير القهوة ابتكار وصفة جديدة تعتمد على مزج مستخلص الفواكه الطبيعية الطازجة مع حبوب القهوة المختصة، حيث حصد الفائز المركز الأول عن فئة أفضل مشروب مبتكر لصباح النشيط وسط إشادات من الخبراء بنكهتها الخفيفة والانتعاش الذي تقدمه لبداية اليوم.

بونجور علي قاعد الصبح وما شبعان نوم ويقول أعوضها عود الظهر، أعوضها عود ما أعرف شو وقت أو اليوم أنام بالليل. يا عزيزي نوم التعويض ما يكفي، وأطباء يقولوا لك السبب.

نحو آثار الحرمان المتراكم بالكامل. يعرف عجز الساعات المفقودة باسم دين النوم، حتى النوم يطلبك، يعني قد يؤدي نقص الراحة إلى التعب، ضعف التركيز وتقلب المزاج ومشاكل الذاكرة طبعا. كما يرتبط الحرمان المزمن بمخاطر صحية متعددة، بينما يؤدي تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ إلى اضطراب الساعة البيولوجية وزيادة الخمول. أخيرا ينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات يوميا مع الحفاظ على مواعيد منتظمة والاستعانة بقيلولة قصيرة عند الحاجة.

صباح العافية. دراسة علمية تكشف تأثير مفاجئ لشرب الماء أثناء تناول الطعام. خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن شرب الماء خلال تناول الطعام أو في منتصف الوجبة قد يؤدي فعلياً إلى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الشخص، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد الشائع والذي يزعم بأن شرب الماء خلال تناول الطعام يؤدي إلى الشعور المبكر بالشبع، ويؤدي تبعاً لذلك إلى إنقاص الوزن. لطالما ساد الاعتقاد أيضاً بأن احتساء الماء أثناء الأكل يساعد الناس على تقليل السعرات الحرارية من خلال خلق شعور بالامتلاء قبل استهلاك كميات كبيرة من الطعام. لكن هناك تقرير نشرته إحدى الصحف البريطانية واطلعت عليه المواقع الصحفية أن مجموعة من الدراسات السابقة لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يقضون وقتا أطول في شرب الماء أثناء الوجبات، ويشربون بمعدلات أسرع، كما يوزعون رشفات الماء بشكل أكثر توازناً طوال فترة الوجبة مقارنة بالأشخاص الأقل وزناً. والآن تظهر دراسة جديدة أن زيادة استهلاك الماء ترتبط بزيادة كمية الطعام المتناولة في الوجبة وليس العكس. ووجد باحثون أيضاً من جامعة كورنيل البريطانية أن المشاركين استهلكوا فعلياً حوالي 40 غرام إضافي من الطعام، أو ما يقرب من 50 سعرة حرارية إضافية مقابل كل 100 مللتر إضافية من الماء شربوها. تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون بشكل متكرر الماء بين الأكل أو يتناوبون عفواً بشكل متكرر بين الأكل والشرب استهلكوا كمية أكبر من الطعام وفقاً للدراسة.

صباح الخير، صباح الورد والعافية. شربوا المي، شربوا مي. بس مو بجفوفة السمرة لول، هاي بانشور. لا لك

0: بونجور، صباح الحب والنور عليكم. أهلا بمتابعينا ومراسلينا على واتساب على 0770-11-4-5. البداية مع سيدو أبو آدم، صباح الخير والعافية والحب عليكم يا أحلى وأطيب ناس، ربي يحفظكم ويحفظ جميع المستمعين والمستمعات. أتمنى تغيرون الاسم من سيدو أبو آدم إلى سيدو أبو حمودي. تكرم عينك، مو تدلل. يلا هيو تم يا أخوي الغالي، صباح الفل عليك. من سيدو أبو حمودي إلى وسام البحر، صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد يا رب. إن شاء الله يومك سعيد وباكر سعيد وبعده وبعده وبعده. أزادنا يقول: فأنا الذي لو شئت تدخل قلبه، يأتيك صوتا عاليا في الهوى، إن كنت في عليك فاخلع عنهما يا زائري، فأنت في طوى، وحق الهادم بدمع طوانه، قبلك طوى المغزل طوانه، يا داخل بقلبي ألا تعلم، طوانة تهذب حافي خل ممشاك بي. الله الله الله الله الله. أنا يعني أنت رايح ألمانيا، المفروض تصير ألماني مو تصير كلش عراقي. الله أزادنا، thank you. الباشق، صباح الخير للذين لم يتفقد أحوالهم أحد، صباح الخير للذين استيقظوا وليس في قلوبهم ذرة من الكره، صباح الخير للذين يعتذرون عن الإجابة عوضا عن الكذب. الله. صباح الخير للبسطاء، صباح الخير للذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، صباح الخير مع شمس تحتضن الأرض بدفء صادق، صباحكم مسك وعنبر. ويقول بالعراقي: شما طال عود العنب يبقى التمر أحلى، وشما زاد سعر الشبه يبقى الذهب أغلى، حط شكر فوق الشكر ذوق العسل أحلى، والعين ضيقة أبد ما تنفع الكحلة. أركان أبو حمزة، صباح الخير والمحبة وتحية كبيرة إليكم جميعا، خاصة لمسز فان الوردة. Thank you, miss you أركان. إن شاء الله صبحك حلو وخير وبركة إن شاء الله. ويلا أنا ويا كل المستمعين نروح لبريك أول في بانجور، وبعدها راجعين نكمل لساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: يعني أنت خلي أمين على شخص يكون أمين فعلا، يكون وصي وقد الوصاية، كفوء أولا يتمتع بأهلية كاملة، يعني أن يكون عمره، عقله، أخلاقه، ما عنده فد شائبة سلوكية، ما عنده يعني أمور سيئة، يكون قد المسؤولية، خو ما يبوق فلوس الموصى به. ها؟ كم يتيم من أكلة فلوسه؟ كم يتيم من أكلة فلوسه؟ أنتوا قلوا لي مثل ذولاك الناس
1: شافونا يتيمين أكلوا فلوساتنا
0: ومن شبعوا بفلوساتنا حرقوها. زين طول شوية المخرج قال لقمتين وتوكلني. زين فأحسنت أستاذ حسن، شكرا جزيلا.

0: احنا الاوصياء اللي بحياتنا يراد لهم وصي. مو يعني والله الدنيا جابت لنا ناس مو على شاكلتنا. هذول اللي تعرفوهم من امه. زين الاستاذ عمار نجم بونجور. ماكو صوت. لا لا ماكو صوت. عيدة سمعت نفسك لو لا؟ إذا ممكن تعيد الفويس كل التقدير. نعيم المالكي. الله صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان.
2: صباح الخير أستاذ وسام. نعيم
1: على هالأجواء الحلوة
0: اليوم على المصطبة. إيه
1: الهدوء. حبينا ننزلكم المكان اللي قاعدين به يعني فد هدوء. حبينا نسلم عليكم ونقول صباح الخير يا تتبنى ربي يحبك إن شاء الله أنت سال وسام. الأجواء كانت خالصة تمام والله العظيم. جنة الله في الأرض. حبيت أسلم عليك على المشاهدين جميعا.
0: باع صوت البط
1: وهاي
3: بطي
1: تصوير بطي. مني إليك
0: هشتيدك. أبو رضا صباحك فل. شو أنتوا الريف عندكم مبلطة شوارع بي الريف الألماني. شو ماكو تراب؟ لا شلون زرعتوتو؟ أقول لك خاف الشوارع والزرع كله بلاستيك. معقولة يعني هاي؟

0: يعني ألف تحية إلك. إحنا بالمدينة وبلبة بغداد وتراب. أصور لك ساحة عنتر أدز لك إياها وشوفي التراب على أصوله. يردون يزرعون. يا الله. تحية للأحباب اللي يسمعونا بساحة عنتر. يقول بهولندا رايح. يلا الصبح الهولندي الرائع. يلا كل التقدير إلك وأتمنى لك السعادة وأنت تستمتع بوقتك يا نعيم، تستاهل يا عيني. عمار نجم بونجور.
1: صباح الخير سبان، صباح الخير على المستمعين جميعا والعراقيين كافة. والله انت بالنسبه لي انا اعتبرك الطاقه المتجدده، واكو طاقه كهربائيه متجدده، انت طاقه انسانيه متجدده، واعتبرك انت فيروز الصباح بالنسبه لي.

0: في النهاري اريد اذكر بشيء انه البارحه ترى برشلونه لعبت الشباب الجدد اللي عندها وفازت 5-0.
1: انا خوك
0: خلي يحضرون نفسهم الخسائر ثقيله ان شاء الله هذا الموسم. تحيات للجميع.
1: خمسه خمسه خمسه خمسه ابويا خمسه.

0: ننسى اللي يفوز 2 3 4 حتى الزواج الطاقم 4.
1: انتوا تفوزون 5 يمه يمه.
0: والله تستاهلون، ومبروك على جمهور البرشة فوزهم البارحة، مبروك على جمهور الريال فوزنا أول البارحة زين. والله يسعد الجميع، كل من يفوز بيومه والله. مو كل من يموت بيومه كل يوم. حسن، صباح الخير والسعادة والأمل بالله، يوم سعيد إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي عليك وعلينا يا حسن منور. أحمد سعد، صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، مستمعين جميعا، شكرا يا أحمد، إن شاء الله أنت منهم. سليم الجعفري يقول تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، فزاد جمالك على الجمال جمالا، ولو شهد الجمال جمال وجهك لسجد الجمال لجمال حسنك إجلالا. بطتنا طبتي بطت بطتكو تقدر بطتكو بطب بطت بطت. غالي والله غالي يا سليم، أسعدت أو أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، شكرا يا أبو سيوف الذهب. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس، بونجورات.
2: صباح الخير ست مان، صباح الخير المخرج، صباح الخير جميع المستمعين. أعتذر اليوم من المشاركة
0: لذهاب
2: إلى محافظة ديالة، لأن عندي فاتحة فاتحة بدياله، أحد أقاربنا بنته توفت الله يرحمه،
0: لا إله إلا الله.
2: أعتذر اليوم من المشاركة وما كبت بدياله، أعتذر جدا، أعتذر.
0: ولا يهمك ولا يهمك البقاء في حياتكم، كلك أصول وراعي مواجيب يا أبو مريم، إن شاء الله توصل بالسلامة وتلتقون بالأفراح يا رب آخر الأحزان، كل التقدير لك. بس هو دازها رسالة ساعة 3 إلا ربع، شكرا الوفاء يا عيني والله. ستبان من حسن الزهيري، ستبان سؤال فلسفي، لو تمت محاكمتك على الأفكار التي تدور برأسك كم ستكون مدة سجنك؟ والله من 3 أشهر إلى 7 سنوات وأطلع بكفالة. إيه يعني سوي لي سويلفة صغيرة وبس. زين، هو أنا بودي أكثر يعني، بس ما له داعي يعني، أنت تجي خليك لطيف يعني، رد بالممكن. تحياتي إليك وحيا الله كل السادة القانونيين، أتمنى لكم يوم سعيد مليان دعاوى وفلوس.

0: الأستاذ طالب، زرعت الصبر فوق جبال والرد وسقيت من دمع العين والرد، حبيبي أسأل عليك الراح والرد حبيبي مثل ما أسأل عليك. لا ماك، لا ماكو بعد حبيبي، لازم تقول مثل ما أسأل عليك أسأل علي، هكذا هو الوزن. نعم صحيح. كلما زادت مساحة عقلك زادت مساحة عالمك. صباح الخير ستبان الغالية وعلى المخرج المبدع وجميع المستمعين. أستاذ جلال نورت، شكرا جزيلا. أبو موسى بعثنا ثولة بنية صغيرة. صباح الخير ستبان، صباح الورد، أحلى ستبان الطيبة. ستبان الله رزقني بنعمة ولد سماه محمد. الله، ألف تحية لأحلى بنو الطيبة ستبان، ألف مبروك لكل جماهير برشلونة. وأحلى ستبان الطيبة مو يشبه أبوه، لحظة طبعا هو عمره يوم ما يبين ليش، بس والله يشبه، والله يشبه، شوف وسام والله يشبهك. من شابه أباه فما ظلم. الله، مبارك عليك ما جاك يا عيني، وإن شاء الله يجعله من الصالحين يا رب والبارين بيك وبأمه، وإن شاء الله يجيب لك كلمة اللي ألف رحمة على روح أمك وأبوك يا رب، وإن شاء الله يتربى بعزك ودلالك ويطلع ريالي بجاه هذا اليوم أدعال إن شاء الله. تحياتي لك يا أبو موسى يا غالي. شنو سميته؟ اكتب لنا. ها محمد، أي الله خير الأسماء، ما عبد وحمد.
1: يلا هاي أغنية حموسي.

0: صباح الخير والله يرزق كل محروم إن شاء الله، قولوا آمين. علي القيسي بعث لنا فويزين نسمع. علي القيسي
1: يا أبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد فهم. تحيات ستبان موسى والذهب، ستبان رحمة العبوج. بس ناجدين يعني، هاي احنا يومية أهالي الدورة بالليل، يعني ريح الدخان مو طبيعي، يعني دخان موت أحمر، الله شاهد. يعني البارحة بالليل موت أحمر، موت أحمر، دخان حيل قوي والله، كلها تمرضت. يعني فكروا بالعند ربو، فكروا العند أطفال، العند مرضى، والله موت أحمر، دخانه مو طبيعي. هاي يومية بالليل احنا دخان مو طبيعي. تحياتي لكم أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. طبعا تحياتي لأخوي الذهب اللي فرحان فوز برشلونة 5-0، وإذا فاز 5، وإذا فاز خلي فوز على راحته. احنا الملوك عمي، عندنا فريق يطق بالقاع، أكبر واحد ما يخوفنا يا ستبان، ما لي الشغلة بالخمسة 5-0. هذا الدور إن شاء الله بتجيب ريالي.
0: أنت من حاجي وياك؟ من حاجي وياك؟ أبا حسوني شلون العالم تبطل ما تفرح، بس أنتوا تفرحوا الرياليين يا لي يمك. ها خليك أنت بالدخان، بعدين أنت قاعد بالدورة، يعني مصفى الدورة، يعني كل هذه دخاخين المحروقات وهذه كلها يعني على الدورة، كان المفروض ما يخلوها أصلاً منطقة سكنية، يعني تكون مدينة صناعية وينتهي كأس العالم. ناهيك عن أنه البارحة شفت خبر، يعني ألف حمد لله على سلامة أهلنا وأخواننا في مصفى الدورة، أنه متعرض إلى حريق

0: إن شاء الله ماكو خسائر بشرية، وإن شاء الله تمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع، وإن شاء الله بالمستقبل يعني ما أدري شي. لو أنتوا شيلون أنتوا شيلوا، والله أهل الدورة شيلوا. إلى أبو حمودي بعث لنا فويس، هلا والله أبو حمودي.
1: ستبان صباح الخير. صباح الخير على الكادر. اليوم وياي الأخ والصديق سيف الزيدي، يعني دي سمعت يقول برنامج رائع، قلت له كلش متابعين هذا البرنامج حلو، ويحيي البرنامج سيف الزيدي، وأنا حييكم على البرنامج وأنتوا رائعين وربي يحفظكم إن شاء الله، وأقول عليكم صباح الخير.
0: يا صباح الورد، صباح الرزق والعافية إن شاء الله عليك وعلى الأخ سيف الزيدي. إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم، وهيك تشعرون بسعادة واستمتاع بهذه الرفقة. كل التقدير لك وإلى ونورت يا عيني. عمار نجم صباح الخير.
2: أبو حسون الغالي حبيبي، إن شاء الله نقدم لك طلب الوزير النفط حتى يطفونا وصفة الدورة بعد، ما نحتاج إحنا، المهم أنت سلامتك ما تخطيك إن شاء الله وما تشتم ريحة الدخان إن شاء الله. أما بخصوص الفوز مالتنا 5 فهذا قليل، احنا فايزين عليكم 5-6 والفرق الاوروبية والفرق الاسبانية كلها يعني تعاني مش برشلونة وغزارة الاهداف مالتها، وان شاء الله نلتقي واذكرك ان شاء الله بالخمسة وبالستة وبالسبعة ان شاء الله. حبيبي ابو حسون الورد
0: خوش اه. خوش اه. بانجور.

0: ثبتها 91.5. حربي بونجور يقول ما يجن راس براس يا حربي الأيام الوقت للغمان لفراس أكونا الله. هاي مو والله هاي تقول بوم. يلا بعث لنا فويس حربي بونجور.
1: صباح الخير والعافية. شلون تستمان؟
0: الحمد لله زين.
1: إن شاء الله تكونين بخير.
0: الحمد لله.
1: تحياتنا للمستمعين والمستمعات. تحياتي إلى أبو المنكسر الجميل وسلامي للجميع. أتمنى لكم يوم جميل.
0: ألف تحية لك يا حربي وصباحك فل وهنا وإن شاء الله يومك أجمل وأحلى بإذن الله تعالى. الأستاذ رياح يقول قريبا سيتم إقامة أكبر كرنفال ثقافي في الديوانية. الديوانية تقرأ. الله تبرعوا لمهرجان الديوانية تقرأ. يعني هذه دعوة لكل النشطاء لكل المثقفين لكل الناس اللي القراء المحبين المخلصين للديوانية وللعراق بصورة عامة. يعني تابعوا أخبار مهرجان أو كرنفال الديوانية اللي تحت عنوان الديوانية تقرأ واللي عنده استعداد أنه يتبرع لإنجاح هذه التجربة فبالتأكيد ما يقصر وعاشت الديوانية.

ألف صحة وسلامة عليك يا حربي، إن شاء الله ما عندك إلا العافية. هو بدينا نتمرض، إحنا عادي مرضى نفسيين، بس يعني بدينا إنفلونزا نقحقه، صارت مرات تطفر يعني مثلا مو ماما بابا كليدس عندك كليدس

هسه بالله المريض فلانونزا ياخذ دواء يطيب، مريض ما ادري شنو ياخذ دواء يطيب، بس المريض النفسي شي طيبه. انا عندي شي كان هنا يطيب يعني. تذكرون كان عندي فتشي هنا يطيب المرضى النفسيين؟ صدق وينه؟

0: ما لهم هذا الدواء صراحة. والله الصبح من الظهر اثنين العصر الأمور ترتب شاهميني. ما تعليقك على قانون يحمي المرأة المطلقة ولا يحمي الأم المرمية في دار المسنين والعجزة؟ للاستتبان لا يوجد نص قانوني في الدستور العراقي يجرم الأم في دار المسنين والعجزة. يعني مع الأسف فعلا مع الأسف يعني المفروض هذا الشخص اللي يجيب أمه وأبوه أو أحيانا أخت كبيرة يجرها بدار العجزة المفروض يساءل يعني لأنه هذا يعني قاطع رحم، هذا أجي رحمة يعني أقرب نسئلة. فمع الأسف يعني علاء جاسم بعث لنا فويس. علاء جاسم
1: صباح الخير ستبان، تحياتي وللمخرج المستمعين كافة، وصباح جميل إن شاء الله على كل المستمعين، ومبروك الفوز برشلونة. وأقول للعلقسي السنة صفري، وتذكر كلام لا مارينيو لكم ولا أبد، ومبروك العشاق. تحياتي العل القيسي، تحياتي إلى سارة الخفجي، وتحيات جميع. شكرا جزيلا على من الدورة.
0: يلا علاء من الدورة، كأنه الدورة أثر عليكم، الدورة صايرين تعاركوا هواية. هم كي ليش تحشعري جانب. تحياتي لك يا عيني، صباحك فل محبة برشة برشة والرياضة. أبو محمد حياك الله، بعث لنا فويزين.
2: السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير، صباح الخير عليك وعلى المستمعين وعلى الكادر. ستفان ردت توصلين صوتنا، يعني منطقة حي بدر بالمحمودية
0: نعم
2: يقطعون الماء علي أنا أكثر من أسبوع، زين بحيث إحنا نضطر العالم تشتري ماء، يجي أبو التنكر يبيع الماء بالألف يبيع ب10,000، زين يعني هو الفقير يعني بنهاية الشهر وراء 20 بالشهر، يعني بدل ما يروح يشتري السوق لأهله يروح يشتري ماي ب20,000، اللي عنده تانكيان اللي عنده عائلة كبيرة شي كفي، وين يروح منين يجي بلد بنهرين تفتقر للماي، مناطق عطشانة ما بيها ماي. فنرجو انه من خلالكم نوصل صوتنا، شكرا جزيلا. روح بداية النهار.

0: المغذي للمحطة مال الماي، تلقى الماي واصل للكتف مال النهر. تمشي مسافة 3 كيلوات تقريبا تلقاهم سادين وحاصرين الماي يمهم.
1: نعم، يعني هنا احنا نرجع
0: ما يوصل الماي للمحطة.
1: طيب،
0: ويعوفوا اسبوع 8 ايام مثلا، لان هاي العالم شو منين تجيب الماي؟ ما كنت تضطر تروح تشتري ماي، يجيك ابو التنكر الالف بعشرة.
1: طيب، شوفوا ايش ما واحد يحكي ما راح يشعر بلوعة الشيء الا اذا يعيشه، الا اذا تكون بي. يعني أنا هسه شقد دا أسمع منك مثلا أو بغير جانب مثلا، ما راح أحس بمعاناتكم إذا ما عيشها، رغم أني عندي معاناتي الأخرى في منطقتي مثلا في بيتي إلى آخره. بس هنا نرجع إلى موضوع الوصي اللي بدأ أخونا حسن الزهيري. الوصي عليك هل هو أمين يؤتمن؟ مو هي الأمانة؟ الأمانة هي مو أقول لك هاك هاي الفلوس ضمدياها، أني أجيك فت شهر شهرين أخذهن منك وانت تضم لي الفلوس. مو حاجة الأمانة، هي مو حاجة أضمها إليك. الأمانة أن يعني أن تختبر صبري على المعضلات، لكوني أمينة عليك أني أتحملك. عفوا، أتحملك لكوني أمينة عليك، أعمل على راحتك، أعمل على سلامتك، أعمل على تطورك بين قوسين. لكوني أمينة عليك أخدمك بعيوني، هي هاي الأمانة. يعني فأن تكون أمين على الأقل أنك تأدي اللي عليك واجبك. يعني لا تبتكر هسه أكون ناس هالقد ما هي أمينة تشوف مستهلكة روحها كلها، طاقتها مستهلكة حتى تخدم وتقدم حتى تسعد، حتى سأكون ناس يعني هم ما قايمين بدورهم الطبيعي. يعني فهنا يجي دور أمانة بغداد، دوائر البلدية، الروح ونرجع لهم. يعني ما أعرف صبر الله عليكم هذا العظيم، صبر الله طويل يا ناس، بس ساعة اللي ينفذ صبره الله أكبر.

0: على العموم أحبابي نروح إلى بريك آخر في بانجور، وبعدها تحضروا لي نفسكم وعودة حتى العاشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف، تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور دائما من راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعينا في صوت الصباح، واليوم رح نتكلم عن فد يعني حالة أولا هي غير صحية عقليا وغير صحية سلوكيا وأيضا غير صحية بدنيا. السبب وراء منعك مطلقا من وضع قدميك على لوحة قيادة السيارة. يا أخي دعنا من العيب والأخلاق وأنه هذا الشيء ما حلو وغير محترم وإلى آخره، ولكن أن تضع قدميك على لوحة قيادة السيارات أنت تخلق هندسة قاتلة في حالة حدوث تصادم يتم تشغيل الوسادة الهوائية في جزء من الثانية وتندفع للأعلى وللأمام. بدلاً من تخفيف التأثير على جسمك تصبح قدمك رأس الحربة، يتم دفع عظم الفخذ وهو أقوى عظمة في الجسم بقوة هائلة مباشرة إلى الحوض، مما يؤدي إلى كسور غير قابلة للإصلاح نهائياً. لا يقتصر الأمر على العظام أحبابي، فقد تسبب القوة أيضاً إصابات داخلية خطيرة تمزق الأعضاء ونزيف حاد إلى آخره لا سمح الله، وهذا ليس مجرد خيار غير مريح، إنه خيار مميت. أهلا بكم أصدقائي، يعني كثير ما نربط مفهوم الثقافة بعدد الكتب اللي قريناها، الشهادات اللي عند الشخص، شقد هو مطلع على المعلومات العامة، يعني على جوانب كثيرة من الحياة. لكن الثقافة الحقيقية إذا تتفقون وياي تبدي من الوعي والتصرف الصح. يعني كثير من أهلنا الأميين اللي هم بالقرى والأرياف تشوف قعدته أكلته نومته مشيته صوته اختيار كلماته وضع الأشياء في مكانها حركة

0: بالآخرين. ليش يتساهل البعض في اتخاذ إجراءات السلامة أو اتباع الإرشادات؟ يعني هذا يعتبر نقص بالثقافة لو استهانة. هو أساساً المثقف يكون ملتزم يعني بالإرشادات، يكون ملتزم مو دائماً صح، مو دائماً، لأن أنا أشوف هواية مثقفين يعني ياكلك بالمعلومات، شو السئلة يجاوبك، ولكن والله أكو جوانب في حياته مظلمة أعتذر عن ذكرها. فكيف يمكن للوعي العلمي والطبي أن يغير سلوكياتنا اليومية اللي نشوفها مريحة يعني، بس هي بالحقيقة خطيرة؟ خلي أبسط لكم إياها بالأخير. املوا الفراغ التالي: مو مثقف اللي شاركونا إجاباتكم على الهواء مباشرة عبر هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا. المرات نستهجن يعني بعض السلوكيات بالشارع، أو مثلا من يجوك ضيوف، أو من تقعد مثلا في مكان، في عيادة الطبيب، في المرافق العامة، مثلا دوائر الدولة إذا عندك مراجعة غيرها. أكو في التصرفات الحقيقة تشوفها من الكبار بالعمر، يعني هسه يقول لك ما علمه أحد، منو يعلمه؟ يعلمه الزمن، يعلمك الزمن. ما معقولة أنت في هذا العمر ولسه ما عرفت أنه تحترم الكرسي اللي تقعد عليه بالدائرة، مثلا عندك مراجعة، أو أنك تعرف شلون تقعد وناس قاعدين بعيادة الطبيب. يعني مو تشيل رجلك وحذائك وتخليه قدامك زلم قاعدة مثلا، أو نساء حتى وإن كانوا نساء، فشي ما حلو. لو تخابر بصوت عالي وتصيح وتتعارك، وأحيانا لا هو حكيك الطبيعي هذا، أو مثلا تتلفظ بألفاظ نابية، كلش عادي عندك بالشارع زين. أو تسوق سيارتك برجلك، لو يعني في التصرفات الحقيقة لوش مقاري أنت، لو كم شهادة عندك، حنقول عليك أنت جاهل مو مثقف، أنت همجي همجي، لأنه ما محترم الآداب العامة. هسه يجي واحد يقول أوه عمي سهلوها بسطوها، أنا ما سهل، ما أقدر أتعامل وياك ببساطة، تسيء لي، تقلل من احترامي. في حين هو إذا صار ويا هذا الموضوع ما يقبل، يعني ما يقبل. فإذا أكو تصرفات أحبابي يعني بصراحة الثقافة يعني المفروض هي مو نصوص نقراها ونحفظها، أو فتشير روح نكوبه وحتى بيست، يعني هاي شايفين اللي يسرقون فتشي يقتبسوه وينشروه على أساس هم المفكرين مالته، يعني هم ما جاءت به قريحتهم. يعني هو الثقافة أسلوب حياة، نمط تفكير يحافظ عليك، يحافظ على اللي تحبه، على عائلتك. ف اليوم أكو بعض التصرفات تخليك تصفن، تقول هذا مفروض مثقف، إيش عجب هيجي، معقولة؟ زين مو هذا خريج وقاري ومناقشني بأمور فقهية وشرعية وسياسية، ورايح وراجع ومسافر وعند

0: عنده فد اطلاع وخزين معلوماتي هائل وأفكار دسمة دائما يقدمها إلك، بس هو تجي تكتشفه بشي بسيط، شي بسيط يطلع لك هو همجي. فمو مثقف اللي خلوا لي كلمة أو خلوا لي في التصرف شفتوه يعبر عن عدم الثقافة أو عن الهمجية. صباح الخير النصي الراديو.
1: السلام عليكم عين شتبان.
0: صباح الورد وعليكم السلام.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
1: انا الله يسلمك. انا اسف على الانقطاع، صار ما مخابركم.
0: ذكرني بحضرتك.
1: انا اخو باشا.
0: اهلا اخونا اخو باشا، يا هلا. الحمد لله على السلامه عيني. الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك. الله يسلمك، الله يحفظك يا ابو.
0: يا هلا بالطيب. مو مثقف اللي
1: مو مثقف اللي بس عنده شغلة واحدة، اللي يربس برمودة بالشارع ويطلع بهالمولات والمستشفيات وهاي الشغلات، والله ما عنده غير شيء.
0: صح صح.
1: النوب ستبانة صارت مو بس الزلم من نسوانة برمودات.
0: اي صح.
1: الله شاهد. انا قبل يومين واقف يمول العراق وطلعن اثنين لابسات برمودة فوق الركبة، يعني التصور هيك أدري وين راح مثلا أجرى مزرعة تراك ونسين.
0: هاي مو برمودة فوق الركبة هاي،
1: والله ما أدري غير بطلون كابوي وسعره برمودة. إحنا غيري
0: جيد
1: فوق الركبة تباع عليها، يعني عبالك ماكو لا مستحيل لا حياة لا أقول لك. هاي
0: هو بالفعل
1: مكان يعني بيع عوائد ناس محترمة،
0: هو بالفعل ماكو حياة ولا مستحيل، يعني مو فشل.
1: والله العظيم ايه؟ يعني أنا من باوعت أنا زلمة إني مستحيت الله تعالى أبعثك وشناء يعني الوضعية.
0: مو هاي الحرية،
1: محجبات أكل أسوان،
0: مو هاي الحرية اللي يطلع لها الشعب. هاي الحرية يطلع لها الشعب أو بعض الجهل الغير مثقفين عبالهم الحرية إنه شقد ما تذب من ملابسها هي مثقفة ومتحضرة ومتطورة إن صح التعبير.
1: والله صحيح.
0: أي والرجال كذلك بالمناسبة، يعني هواية رجال هواية رجال يلبس بس برمودة وسلسلة بدون تيشيرت، يعني بدون قميص، ويسوق على أساس هو من البرازيل، فد واحد برازيلي يعني. والله ولكن وراء ديوان، وراء عشيرة، وراء ناس، وراء أهل، بس هم ما وراء. الوراء بيسوي شيء. اي طيب. أنا أشكرك أخوي الغالي، صوت صار يقطع، فألف تحية إلك والبركة بالطيبين والمحترمين أمثالكم. ناخذ اتصال بعد. ألو. زين. الأستاذ هاني يقول منظومة الأخلاق هي الأساس التي تبنى عليها ثقافة الإنسان، فإن كان الأساس صالح صلح ما بني عليه. صح صح. بس مرات أكو بعض الأشياء اللي تكون دخيلة يعني على الإنسان، يعني واحد تشوفه طبيعي، هو كان طبيعي إنسان محترم نفسه ومثقف، ما أدري شي يصير بي ويعني يميل عن هذا المكان أو عن هذا الطريق. تشوفه صار همجي، تشوفه صار يعني غير ملتزم، أمور كان ينتقدها هو اللي صارت بيعاشها يعني. فهاي قمة الجهل، شون هذا لا تنهى عن فعل وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنت مو تستهجن اللي يسوي واحد اثنين ثلاثة وهاي تحكي عليهم وتنتقدهم، ها بويا شو صرت منهم يعني، بل أسوأ. فللأسف يعني هذا مو مثقف، هذا كفر. ترى هواية باعوا حافظي لهم كم كلمة ويطبقها عليك وين ما يروح، يطبقها على وسام ويرجع على أستاذ هاني وبعدين يروح إلى ما أعرف منه، هن نفسهن يحكيهن بكل مكان وعلى أساس هو مثقف زين، بس هو أجوف من الداخل، فارغ هش. أوكي ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صحة.
0: يا هلا،
1: حيكم حي برنامجكم المحترم.
0: شكرا، حياك الله. من وياي؟
1: وياك ابو فدك.
0: أبو فدك والنعم، شلونك أستاذ أبو فدك؟
2: الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله.
0: حياك الله. أستاذ أبو فدك، الإنسان المثقف معروف يعني هسه مو بالضرورة يكون معلق شهاداته وراء أو يكون يحكي لك فصحى ومعروف شنو. إحنا أهلنا الديوان هو أول مدرسة للرجل، يعني مجلس العائلة هو أول درس أو دروس يأخذها الإنسان في حياته. فتشوفوا هواية من أهلنا يعني بالسليقة هم مثقفين ومحترمين، ما دارسين ولا قارين ولا شيء، بس المنطق علمهم، الأصول علمتهم، تمام؟ فمن هو المو مثقف برأيك؟ انطيني في التصرف تستهجنه، يعني شفته عند البعض ومستغربة، يعني تقول المفروض هذا مثقف.
2: والله حقيقة أكو حالات هواية يعني من تشوفيها تواعين على عدم ثقافة أصحابها اللي يفوقها.
0: نعم.
2: وهاي اللي مو مثقف هو عدم مخافة الله.
0: الله.
2: وأمير سلام الله عليه يقول رأس الحكمة مخافة الله.
0: مخافة الله.
2: صح.
0: صح.
2: فأكو هواية شوائب حقيقة طبت علينا. هاي يعني اللي انتقد من هاني طبعا هو تصرف، يعني هو تصرف خاص بال يعني بالناس اللي بيعجبه يسوي هواي اشياء، بس اكو ذوق عام
0: زين،
2: يعني اكو هواي تصرفات يعني حقيقة شوائب على المجتمع ودت يعني تخرب المجتمع. يعني مثلا هاني مثلا البارحة تقريبا بالوحدة ونص أنا جاي من الكرادة.
0: بلي.
2: فشفت بنات حقيقة هيك طفلات يعني أطفال.
0: أي.
2: يعني هال اللي ما كل 13 14 15 سنة.
0: مراهقات. أي.
2: مراهقات. وشباب كذلك بهذا العمر.
0: نعم.
2: فطلعوا من كوفي يعني من دواني بالشارع دائم شيء. فتباوسوا تعجبت حقيقة.
0: الله أكبر.
2: يعني يعني تعرفين هاي يعني السلام العادي مع الشباب ظلوا ينفذوا بعض البنات مع الأسف يعني. وهاي حالة حقيقة استغربتها كل شباب.
0: صار عادي يعني.
2: يعني هو ما دا أشوف يعني حالات هاي تعرفين حتى ما بخص حق الناس
0: اي طبعا
2: المحترمه المثقفه.
0: نعم.
2: بس يعني حقيقه اشمئزيت من الحاله، قلت شنو يعني التصرفات هاي
0: زين. احنا استاذ ابو فدك يعني ممكن انت جنابك ده تتكلم عن فئه يعني ما متزنه سلوكيا عقليا، مراهقين طبعا العتب على الاهل، اليوم العتب على الكبير، يعني ما تعلم الدنيا ما علمه كبير تعلم الدنيا
2: طبعا،
0: والما عنده كبير يشتري له كبير اللي هو الزمن، ما معناه الزمن. يعني اكو بعض التصرفات يعني رجل كبير شاب شوارب ولحيه ولازم الستيرن برجله، يعني هذا فشي هذا مستهتر. فأكو بعض التصرفات مثلا واحد بدائرة حكومية مثلا يجي بعبثية يتصرف.
2: بس ست تعرفين شنو أكو بعض المرات واحد مني باوع أنه ما خادش الحياة.
0: نعم.
2: خليها هاي ما خادش الحياة اللي لازم يعني حقيقة هو مهمه صحيحة، بس احنا نحشي بمواضيع يعني تخدش الحياة. هسه هذا اللي لابس شورت لابس برمودا اللي هاي تصرفات فردية، هو لو ويا الذوق العام مفروض يقدر الذوق، بس هي تعرفين هسه صارت ما شاء الله بنشوف هاي حالة.
0: نعم.
2: بس مال هيك أمور أشوفها بالشارع، مال أبو التيك توك لابس مثلا هيك فتشي يعني فوق الشورت وقاعد ومخلي مصعد رجله، هاي حالات يعني شوية تشمئز منها الأبدان حقيقة.
0: طبعا طبعا
2: زين.
0: طبعا طبعا تحية لحضرتك، شكرا لمشاركتك معنا، شكرا لطرحك على العين وعلى الرأس أستاذ أبو فدك، أتمنى لك يوم لطيف وكل التوفيق. شكرا جزيلا لك. مستمعينا راح نروح بريك آخر، بريك ساعة 9 وبعدها راجعين نكمل بانجور، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم، الرشيد FM.

0: بونجور، صباح النور على مستمعي بانجور على إذاعة الرشيد. اليوم نتكلم عن المثقف. من هو المثقف؟ يعني تعرفون شنو الفرق بين اللي يقرأ 100 كتاب وعنده مكتبة ضخمة في بيته وشخص فاهم الحياة؟ الفرق يبين بتصرف صغير، موقف مفاجئ. يعني أن تشوفه هو أستاذ مثلا، ما تحياتي لي وتقديري لكل الأساتذة، أستاذ وطالع مثلا من مكان عمله وفشي ودي يسوق سيارته، شرب مي، شرب شمر بطل المي من السيارة بالشارع، هل هذا مثقف؟ لو مثلا اللي يصيح على مرة بالشارع مثلا، هسه كسرت عليك ما أعرف شنو، بس تجي تصيح عليها وانه انت مو مثقف. اللي عنف مرة مو مثقف، لو قاري كل الكتب السماوية والأرضية الدنيوية مو مثقف. انت أهوج، همجي. فهواية أمور أحبابي تكشف لنا المثقف من غير المثقف بكلمة. يعني ممكن كلمة يتلفظها تكون هي المعبر الحقيقي عن ثقافته أو عدم ثقافته. ناخذ اتصال.
1: هلو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير سبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين.
0: يا هلا، حياك الله.
1: حلو اللي هسه شوية هالكساب.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله تكون أيام حلوة عليكم. عيني من وياي؟
1: اللهم آمين. مهندس محمد العزاوي.
0: أهلا أستاذ محمد، صباح الخير عليك.
1: أنت مو مثقف إذا ما تستحي.
0: الله،
1: مثقف ضعك تعال على العالم.
0: الله الله،
1: حتى تعب نفسك.
0: الله،
1: ربك تفتح كل
0: شيء من الأخير.
1: ربك تفتح.
0: أي زين،
1: ما تستحي تعال على العالم، أنت مو مثقف. خلي الكتب بني سوين محاقة دفع عين.
0: زين
1: تجاينا.
0: زين،
1: لأنه المشكلة أنت فاتحة موضوع مع احتراماتي لكل المتفرين واللي حيتصلون.
0: نعم،
1: احنا كلنا راح ندعي مثالية وكلنا راح ندعي مثقفين بما
0: ممكن. صح صح، ممكن،
1: بس احنا شايفين وجهنا، يعني شايفين نفسنا بالمعاية.
0: الوجه الآخر قصدك؟
1: هي هنا المشكلة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله
1: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من الكسر عند الحظ. ضوع على نفسك من متغضبين أو من ضوجي، شو راح تتصرفين؟
0: أوه صح، كلش صح، كلش صح.
1: هنا المشكلة، إحنا إذا ما نباوع. أنا واحد والله من العالم، يمكن لحد قبل سنتين أني كنت ماخذ قانون الغابة، إنه إذا مصير قوي المثقف اللي أني أتمنى أصير مثل شايف من واحد شوفين شاء الله الله يعرف أصير مثل هذا بمن مشاهد بس كلامه
0: تعامله
1: الآن.
0: صحيح،
1: من بالبداية نباوع نفسنا قاعدين بالأحقية نفسنا إنه نعم على العالم هذا مثقف مثقف.
0: فإذا نقول مو مثقف اللي هو يدعي شيء ومن ثم بساعة يعني بساعة الحرجة يظهر شيء آخر.
1: المشكلة إحنا ما نباوع، لازم نباوع عدة عربة شلون تصفوا وياهم. هو ممكن إنه مثلا يتعامل ويا يعني هسه كأنا كم مثقف والله جاي على ياش بيسان حلو وشمع عليهم على قرش حافرين. الله شو غير بشر، شايفة تعامل البيت شلون؟
0: صحيح،
1: شايفة تعامل بدائرة شلون؟
0: كلش صح.
1: أكثر عمل إحنا نتناقش بموضوع اللي الله وكيلك محمد كفيلك ما راح نطلع من عدة نتيجة.
0: أي
1: يعني طبيعي مثل ما قلت صح.
0: يعني إحنا نحاول صراحة أستاذ مهد، إحنا نحاول مثلا ننبه المستمعين اللي دا يسمعنا إن بعض التصرف حرامات، إنه يعني تأثر على سمعتك، تأثر على صوتك الحلوة. إن هو عباله، يمكن هو عباله هذا فشي صح يعني، أو من ضمن حريته الشخصية.
1: ستفان يرحم أبوك بهاليوم.
0: والديك
1: يعني إحنا مو بعدنا على قناة باب وقناة العراق، قناة مباوع عندنا ناخذ من عندنا المعلومات. احنا في التوع عندنا تليفون وعندنا انترنت وعندنا المعطل يعني اتسع اكثر ونختلط ونشوف. فمن المعقول انه الحق تسوي ما قاعد تنبه التصرفات الغلط.
0: طيب
1: احنا مثلا يمكن احنا بعد 10 سنوات خلينا يا راقه 10 سنوات كلها جاي تنبه تقول لك والله انت من تطلع انت بحالك ترى انت مثلا تطبي المجتمع خاصه اللي تحتاج كان هذا الموضوع طبعا توصل ما اسولف به لان هذا الموضوع تعرفين لكن طيب. اتساع من دائما شنو هاي افعال غلط ليش ما قاعد تتعب
0: صح صح
1: ليش والله اسمح باقي الله
0: صحيح
1: امور لبادي يلا لازم يوميا اذهك عن طريق واي امور بوستات على منشورات على اراد على شوف تتعلم
0: صحيح هذا محمد أنا أشكرك جدا
1: الصحة والعافية
0: ويعافيك
1: أمت محمد
0: آمين يا رب آمين. كل التقدير الحضر كعيني نورت أهلا أخو طيب أخذ اتصال بعد مرحبا
2: بانجور
0: بانجور بانجور
2: شانكم شان صحة
0: هلا بحنا الغالي
2: الله يحفظك
0: مو مثف اللي
2: لأن نقش مفهوم المثقف ليش صارت المثقف يطلق عليه شريحة من المجتمع
0: طيب
2: المثقف هي كلمة قيمة اللي هي الرمح
0: الرمح
2: أو رمح
0: زين
2: المعدن اللي طرق وتعدل طرق وتعدل وانبرد يلا صار رمح كلمة مثقف من تنطلق على إنسان هسه مو شرط إنسان يقرأ مو شرط إنسان عنده بحث أكاديمي أو علمي لا تطلق على المعدل على اللي يفتهم على الواعي
0: نعم
2: تمام الإنسان من يكون واعي بتصرفاته يحسب حساب الآخرين يفتهم يصلح ذات البين هذا يسمى المثقف
0: زين
2: أما أي شيء يفرق عن هذا الكلام هو غير مثقف
0: حلو
2: أي نعم
0: المو مثقف من هو يعني بي بي بتقريب الصورة أكثر
2: نعم مو مثقف اللي ما اللي ما يحسب حساب الآخرين. أكو مقولة تولستوي يقول تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل. أنت من تشوف حريتك تأذي الآخرين هذا جهل.
0: نعم.
2: زين أي شيء يتعدى على حقوق الآخرين أو ذوقهم العام هذا مو ثقافة.

0: فهي متفاهم هذا جهد.
1: طيب بين الأزواج نحتاج
0: نعم
1: ثقافة، يعني على الأقل احترام أكيد. حدود
0: أكيد أكيد أكيد. الزوج الواعي والمثقف أكيد راح يكون منصف وراح يتعامل يصير حلو وتربيته صحيحة. وكذلك الزوجة المثقفة همين نصيبك من عذر راحة أنه أنت أبسط شيء ضمن أنه تربية أولادك راح تطلع بصورة صحيحة.
1: كلش صح. أنا أشكرك أستاذ رياح، نورت كل التقدير يا عيني. حياك الله يا غالي. إذن الثقافة مو بس كلام مصفط، أكو مثل عد أهلنا أنا أحبه يقول لك كذب المصفط أحسن من صدق المخربط. كذب المصفط يعني مرتب بإحداثيات حلوة وسيناريو معدل أوكي، ممكن هذا الكذب يدرأ مشكلة أحسن من صدق المخربط. هسا أنت تقول الحقيقة بس مخربطة وتقلب لك الدنيا زين. فالثقافة مو بس كلام مصفط أو مثلا يطلع لك في البرامج، يعني يطلع لك واحد يظهر لك على أساس هو فتح حوار ثقافي، هو المقدم على الضيف على القناة على الدنيا كلها مو مثقفة قاعدين. والله يعني تشوف كتلة من عشوائية قاعدين قاعدين فد صورة مرسومة أوكي. الناس دا يتقمصون مو دورهم، بحيث الادعاء اللي دا يعيشون بيه ادعاء الثقافة ادعاء يعني تقمص شخصيات موزارت ودافنشي وما أدري منه يعني من نحو الأمية وانتو شايلين إيدك نحو الأمية هم مو محو الأمية، وهو بالفعل نحن نتجه نحو الأمية انتو تخيلوا يعني ما أعرف الإعلام ولو مو موضوعي يعني ما أريد أتكلم عن الإعلام، بس إذا هو الإعلام اللي يعلم الناس الكلمة الصحيحة المعلومة الصحيحة يطلع لك إعلامي يعلمك الخطأ يعلمك الخطأ يا لفظ يعلمك الخطأ يا لفظ الأمور. وهذا الموضوع زاد عن حده، يعني قالوا الدورور رخيص مو لهالدرجة مو لهالدرجة. هسا أكو ناس ما عندها فلوس يقول لك تروح على البقال تالي الليل تاخذ العزالة، ها ما عندها فلوس تشتري تاخذ العزالة، هذا ما كل عازلة اللي يريد يذبه طماطة خيار شوف شنو تاخذ خطية وتروح تطبخها لعيالها، بس خو ما تاكل العزالة الماكلة منها الحيوانات أجلكم الله الممرودة كلش المنتهية المتعفن العفو، همين ما يصير لهالدرجة يعني هذا الانحطاط الإعلامي. هسه أوكي شكل ماكو أخلاق ماكو، هسه كلام تمام، فتصفيط يطلعوا لك تصفيط يعني هم مو مثقفين، يعني طريقة تعامله هو من الأصول أنك ما تقاطع، أنت مو مثقف الآخر خليه يكمل حكي لا تقاطعه أو استأذنه، أنت كمثقف محاور ما تقول له أنت وين كنت أيام الهاي، تقول له حضرتك وين كنت جنابك أين كنت، يعني منطق ماكو. ناخذ اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أبو حسوني.
2: خيت الغالية ست موسى والذهب.
1: يا حياك الله.
2: تحيات لأستاذ الذهب المبدع أستاذ مسام ماجد.
1: تحياتي إلك، ألف هلا وألف مرحبا بعلي القيسي. واليوم على حسب ما تشوف ويا ما تشوف باعتبارك سائق تاكسي أحيانا يصعد وياك عبري من العبرية مثقف جدا، مو مثقف جدا إنه عطرة
2: ما يحترم أمه
1: عافية، هو يكون عاقب أمه وأبوه، بس هو
2: يعني أنا هاي شغلات أسوي له مشاكل ستبان بصراحة ما أتحمله.
1: أي
2: يعني أنت تشوفه

0: ملبسه درجة أولى وكلامه طيب، بس المعاملة لأمه وأبوه يعني عبالك ما أعرف شنو.
1: صحيح. زين، بالمقابل شفت ناس مبينين عليهم أنهم غير مثقفين مثلا أو مخربطين، بس لما صعد وياك وحكيت وياه الإمام علي سلام الله عليه يقول المرء مخبوء تحت لسانه.
0: سلام الله عليه.
1: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني من يحكي يبين شنو هو.
0: نعم نعم ستنا الغالية.
1: اي عيني.
0: يعني هم أصحاب شهادات عليا، يعني يذب أمه، معترمات للجميع، يذب أمه وأبوك دار المسنين، يعني هي صعدتك ودرستك وسوتك، وباخر العمر تروح تجيب لك مرأة تسيطر عليك وذب أمك وأبوك دار المسنين، يعني هذا الحكي يا سلطان.
1: اي مع الأسف، مع الأسف.
0: يعني هم واصلين شهادات عليا كلش، ولا اعرف جماعه واصلينها واصلين هل واصلين.
1: نعم. تحياتي لك اخويا علي القيسي، شكرا لمشاركتك ويانا. يعني ما قيمه شهادتك وقيمه مع مخزينك المعلوماتي الدسم، وانت ما عندك اخلاق ويا امك وابوك، او ما عندك اخلاق ويا زوجتك، او ان تكون خائن. مو كم الف دكتور دكتوراه في المعرف شنو ميتافيزيقيا، وهو اكبر خائن، ممكن عينه تباوع على ادنى النساء. وين ثقافتك؟ المثقف ان يحترم نفسه، المثقف أن يحترم شريك حياته، يقدر مشاعر شريك حياته على الأقل. هسه على الأقل قول خطية، لا تقول لا مو من المنطق إنه الإنسان يتجزأ. قول خطية، هاي خطية اللي وياي، اللي وياي خاطرها. وش قد أكو إنسان تشوفه هو ممكن عامل بالشارع مع احترامي وإجلالي إلهم، أوكي، بس ما يشيل عينه، محترم دينه، محترم نفسه، محترم تربيته. مو إيش هي الثقافة شنو يعني؟ أنت قاري متخرج وقاري لابس بدلة وعطرك واو وشكلك ومهتم و24 ساعة يم الحلاق وعلى أساس تغلب الناس بالحكي، بس أنت داخلك غير نظيف، داخلك انه انت قمة انجازاتك انه تعجب فلانة وعلانة، الله باوعت لي خل اركض، هاي قمة انجازة بالحياة. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير ستبان.
1: صباح الورد والنوير.
2: شلون ستبان العزيزة؟
1: الله يعزك يا عيني، صوت ذكرني منو
2: حسن الزهير ستبان.
1: هلا هلا هلا هلا، صالك هواية وبخار.
2: لا لا بس الخميس. بس الخميس والخميس بس فقط.
1: اي الخميس احنا هماكو جمعة وسبت واحد.
2: سبت اليوم احد. لا الخميس سنة يومكم ببغداد، واليوم ايضا هم ببغداد يومكم.
1: هلا منورها.
2: الله يساعدكم على اهل الزحام.
1: اي شفت والله شفت الامل اللي انا فيها.
2: والله يسعد الله يكون بعونكم. يعني انا الثقافة باب المهضم. يعني والله العظيم ما اعرف شلون يعني هاي عايشين هنا هاي الحياه.
1: اي الحمد لله على كل حال، هاي ولا غيرها، هاي ولا غيرها على قولتهم.
2: اي والله صحيح. ست بخصوص موضوعنا، موضوع اليوم موضوع يعني مو مثقف اذا ما يكون ظاهرك نفس باطنك. انا برايي الشخصي والثقافة تدخل بكل مجالات الحياة، يعني الثقافة مو محصورة فقط على الإنسان الدارس أو القارئ أو اللي يعني أبسط مثال، أبسط مثال هاي قيادتك للعجلة بالشارع وإزعاجك للناس بالهورنات هسه اللي داشب، هاي قلة الثقافة أنا أشوفها برأي الشخص. يعني بدي أشوف الزحام سيارات، ثقافة تدخل بكل مجالات الحياة. لكن أكو موضوع يعني ضمن اختصاصي، كل دساتير العالم نصت على حرية الإنسان الشخصية تنتهي عند ما تنتهك الآداب العامة والحقوق العامة،
1: أو تنتهك حريات الآخرين. نعم
2: هي أنت من يعني من تنتهك الآداب العامة أنت انتهكت حقوق الآخرين.
1: صحيح.
2: ولكن للأسف الواقع حالنا بالعراق واللي دا أشوفه، يعني أنا من أجل بغداد للأمانة أرتاح أشوف الواقع مال دياله نفسه، أقول زين يعني مو بس إحنا غيرنا هالبغداد هم نفس الشيء رغم للأسوء، بس نقول يعني نباتي قلت من تشوف الشخص الثاني أو المقابل مثلا نفس الخطأ ماشي به تقول يلا مو بس إحنا شوية تهون عليك نوعا ما من مصيبتك أو من الواقع اللي أنت به.
3: صح.
2: يعني للأسف بالعراق أصبحنا واقع حالنا الثقافة عبارة عن لبس، مظهر الإنسان ملابسه، السيارة اللي يقودها، رغم دول الخارج دول أوروبا يعني الأوروبا يعني عندهم العجلة مجرد وسيلة نقل.
1: يعني بس حتى نبقى بهذه يعني النقطة، عذرا للمقاطعة أستاذ حسن، يعني مع الأسف بعض أهلنا وأنا شخصيا أحترمهم وأفتخر بهم بالأحياء البسيطة بالأزقة والمحلات البسيطة.
2: نعم.
1: لما يحجون يقولون أنتم مثقفين على أساس يعني لأن البيت مثلا كبير أو لا مثلا لا لا سيارتك لا حديثة أو تلبس حلو أنت مثقف عندهم. يعني ما أدري ليش هالنظرة الدونية لنفسك أنت يا قاعد بالمناطق الشعبية، ليش تشوف نفسك أنت أقل منهم؟ ماذا أعرف؟
2: شوف ستبان، أنا موقف يعني قبل فترة يعني بالانتخابات، ما أريد ندخل بأمور سياسية، تم إكساء منطقتنا من جديد مادة التبليغ.
1: نعم.
2: بعد التبليغ بأيام أحد الأشخاص في المنطقة، والله يعني هو الرجل يعني عامل بسيط حتى ما مكمل دراسة.
1: طيب.
2: مقابل بيت بالضبط. هاي اسمع الهورناس حضرت شايف بغداد.
1: أي.
2: هاي بدنا نحكي فيه. فالأمانة يعني صار عنده كسر أو عطل بأنبوب الماء يعني مالته اللي مال إسال نقول، فمن تحت التبليغ والأب نقول مال الخط الرئيسي مال الماء من صفحة بيتي، فلازم يحفر التبليغ.
1: طيب.
2: حتى يسحب مثل ما يقول صوندة جديدة احنا نسميها بالعامية يسحبون. ثق بالله حفر المكان وسحب مي وما أدري شنو وكمل، والمي عنده طبيعي مي الإسالة أصبح. انتظر لليل خلاها محفورة. أنا أبو علي بالكاميرا ساعة واحدة ونص بالليل جاب اسمنت ومواد مال رمول وكذا، سوى خبطة بسيطة وسوى صبها، سواه ويا التبليغ بالضبط، حط يعني أحجار وقطع الشارع منها ومنها، خلى الناس تنام وحتى ما يعيق السير العالم وقطع الشارع. وللصبح انت قعدت الصبح من وقت عن النوع اللي يقعد الصبح لقيته رشرش بيها أبو علي بالكاميرا دي رشرش بيها لأن حتى تكون صلبة. ترى هذا العمل يدخل بمجال الثقافة، هذا الإنسان عنده ثقافة، دل على شيء دل عنده ثقافة
1: طبعا.
2: يعني ما عنده حرص على بلده، حرص على منطقته، حرص على الفرع مالته. الثقافة تدخل بكل مجالات الحياة ستبان.
1: صح.
2: يعني الإنسان حريتك الشخصية تنتهي من تنتهي حقوق الآخرين.
1: كلش صح، كلش صح.
2: وكل دساتير العالم
1: أحيانا حتى ويا نفسك أنت. نعم. يعني تصرفاتك. نعم. أنت بسلوكياتك مع نفسك يعني يبين أنت يعني مثقف أو لا. نعم.
2: ميثاق الأمم المتحدة هذا اللي حقوق الإنسان.
1: نعم.
2: ينص بأن الحقوق الفكرية أكو للإنسان وحقوق شخصية، هذا ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
1: طبعا.
2: يعني نص دستوري، والدستور ما يغير إلا بنص دستوري.
1: صح.
2: حقوق شخصية وحقوق فكرية، مثل من الحقوق الشخصية حق الجنسية، حق السكن، حق الانتقال والتنقل، هو حق المعيشة، هو الحقوق.
1: أي.
2: من الحقوق الفكرية يعني مثلا حق التعبير.
1: صح.
2: حق الصحافة والنشر، حق التأليف. هاي يعني حتى هاي ذكروا بها استثناءات.
1: نعم.
2: دستور ما تفوت أي شاردة تخص الموضوع.
1: كل
2: يعني حتى باستثناءات قالوا حق الرأي، حق التعبير، كل إنسان إلى حق الرأي والتعبير، ولكن شيء خلوني استثناء بالأخير.
1: أي.
2: ما كانت هذه الحقوق لا تنتهي، ما كان ذلك التعبير مثلا إذا بمجال حقوق التعبير لا يمتحق حقوق الآخرين.
1: حقوق الآخرين صح.
2: زين.
1: كلش صح.
2: والآداب العامة هاي يعني الجملتين الحق الحق الآخرين والآداب العامة ما يخلى القانون بها حقوق الإنسان من هاي الجملتين.
1: كلش صح.
2: يعني شرط وارد لي، فأنت حقوق الآخرين أنت من تلبس اليوم هذا انتهاك لحقوق الآخرين. يعني وين عاداتنا وين تقاليدنا؟ لابس لك شورت بالشارع.
1: صح.
2: لو أنت مع الفيب بالشارع يعني شنو برئيس راحي أنت رئيس يعني مثقفة صرتي؟ لو لبست ملابس يعني خادشة للحياة مو ثقافة.
1: نعم.
2: لو مو ما نكون عن النساء فقط، على الرجال حتى أيضا ضمن اختصاصي.
1: نعم.
2: يعني محامي المفروض عندك كاريزما ومظهر.
1: طبعا.
2: يعني شخصية المحامي من أساسياته. لابس لك بنطلون 90 طافر وجواري بهاي الربع يعني وصلت مرحلة إلا صدروا قوانين
1: أي
2: يمنع دخول المحاكم. يلا يلا يلا استجابة.
1: يعني تحية لي
2: والنساء أيضا نفس الشيء.
1: تحية للسيدة نقيب المحامين السيدة أحلام
2: اللامي. أحلام اللامي. نعم نعم صارمة قوانيننا والأمانة حطت حدود للأشخاص المسيئين.
1: كلش زين.
2: النساء والمهنة المحاماة للأمانة.
1: البركة بأمثالك أستاذ حسن الطيب.
2: الله يسلمك ستبان.
1: شكرا لهذا الطلب.
2: تحياتي لحضرتك وللمستمعين وللكادر والأستاذ وسام.
1: الله محييك أخوي العزيز نورت.
2: حي أصلك عين
1: مع السلامة. رح نروح آخر بريك في بانجور ممكن؟ إيه ممكن.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام. الرشيد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام وبعض العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. صحيفة الصباح، صحيفة المشرق، في عالم عراقي.

توافق برلماني حكومي على تشريع قانون الخدمة والتقاعد وضمان حقوق المقاتلين، ثلاثة محاور لتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، تطبيق

موازنة البرامج في 4 جهات حكومية، تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع مع الدول العربية، المليون أرض سكنية ترسم ملامح المدن الجديدة. هذا على الصفحة الأولى للصباح. ننتقل معكم إلى الصفحات الأخرى. والزيدي يتسلم دعوة لزيارة طرابلس، العراق يستعد لتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع ليبيا. فيحان يشدد على أهمية اعتماد سياسة نقدية متوازنة. الحلبوسي يؤكد استعداد البرلمان لدعم الشمول المالي. المالكي والفوادي المالكي والعوادي يشددان، هناك خطأ إملائي في صحيفة الصباح، يشددان على دعم المؤسسات الرسمية. الحكيم يؤكد أهمية الحوار لحسم ملف حصر السلاح. مستشار يقول العراق سيحصل على حصته المائية من تركيا. شكل لجنة لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لأربعة مشاريع قانونية. ضبط 4 موظفين بتهمتي اختلاس ورشوة. في الصباح أيضا، ضمان حقوق المقاتلين وتوحيد القرار الأمني وإنهاء السلاح خارج الدولة، تحرك نيابي لحسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. أيضا في الصباح، التأكيد على تكامل توزيع الأراضي المخدومة مع التوسع العمراني والتخطيط. موازنة 2027 تركز على المشاريع الأساسية والمليون أرض. تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع.

محافظ بغداد يلتقي شيوخ ووجهاء اللطيفية ويعد بوضع مطالبهم في مقدمة أولويات الخدمة. نائب يقول الطاقة الشمسية حل سريع لأزمة الكهرباء في العراق. خلال 10 أيام الأسطول البري نقل 24 ألف طن من الحنطة المحلية، ومن 7 إلى 3 أطفال. لماذا يختارون العراقيون الأسرة الصغيرة؟ وزير النقل: البيئة الآمنة هي القاعدة الأساس في التطوير وتحقيق النهضة على صعيد الخدمات والاقتصاد. الصحراء العراقية كيف يدار الأمن فيها؟ مجلس نينوى ينفي وجود قلق بشأن سد الموصل، وسد الموصل بأفضل حالته. كهرباء الرصافة، حملات متواصلة لتعزيز موارد الجباية الإلكترونية في مقر صيانة المدائن. بهذا نكتفي مستمعينا من العناوين الصباحية المذكورة والمقروءة من صحيفتي الصباح والمشرق. بانجور يستمر حتى 10:00.

مرحبا بكم مستمعي راديو الرشيد، أحباب بانجور، بالدقائق الأخيرة من البرنامج يعني نقضيها مع مسجاتكم على الواتساب. عباس الحمداني بعثنا تصبيحة: جعل الله صباحكم مليء بالخيرات الكثيرة والبركات المقبولة والدعوات، مقبولة الدعوات لنا ولكم يا رب. آمين يا عباس يا عيني، منور أخونا الذهب. وأبو دلة: صباح النفوس الطيبة، يقول أهل الفضل: من أجمل ما تهديه لأخيك أن تدعو له وتقول: اللهم البسه لباس التقوى.

0: نبطلت المباركة، صباحك ورد.
1: صباح الورد، صباح العناء عليكم، إن شاء الله يومكم حلو سعيد ومليان محبة. ستبان من خلالك، بما أنه أنا دعيتك من رحت المكة، السيد من عندك أنت مستمعين يدعون البنتي أنه لننتظر نتائج الاعتراضات
0: يا رب.
1: نحن مقدمين اعتراض على مادتين ولحد الآن ما زلت الاعتراضات، بريد دعاكم
0: يا رب. يا ربي
1: نسمع وتسمعون كل الخير
0: إن شاء الله، تسمع كل الخير عن نتيجة الاعتراضين. أسأل الله أن يسعدك بالنتيجة وتفرحون الفرحة الكبيرة إن شاء الله، وأن ما يضيع لك تعب يا رب العالمين. ألف تحية لك أخويا. إلى الغالي حسين الشيباني، صباح الفل.
2: يقول الصلاة الفرض على الإنسان خمسة، الصلاة الفرض على الإنسان خمسة، ومن تضرب ثري تستخدم الخمسة، خمسة صابع، من تضرب ثري تستخدم الخمسة، تحلم أنت يا الريالي، تحلم تسجل أنت أهداف خمسة مثل برشلونة البارحة على ألتشية. صباح الخير يا وجه الخير، صباح العافية عليكم أجمعين. أو حبيبي علاوي على القيسي،
0: الدوري
2: شنو بتجيب؟ هو انتو الثاني وقوة جبتوه بالدقيقة الأخيرة يعني. بس احنا نقول العافية بالتدارج، ونقول انه بلكي الله انه ينفخ بصورتكم وطلعون بهذا الموسم بنتيجة. تحياتي لك يا غالي. طبعا الاختلاف في التشجيع لا يفسد للود قضية. تحياتي لكم.
0: ألف تحية لك يا غالي، إن شاء الله دوم برشلونة فرحتكم، إن شاء الله دوم فرحانين برشلونة، إن شاء الله ما في ديوم برشلونة بالقادم من الأيام يعني تخليكم تبكون. زين شعر ارتجالي. زين تحياتي لك يا حسين. أبو موسى ستبان، والله العظيم من هسه اشتريت لبرشلوني الابنة الصغير، وبس يلبسه أطق له صورة وتراكسود برشلوني بيشتري له أوفة عود صغير. يلا ننتظرها إن شاء الله. يتربى بعزك يا عيني. صدام الزبيدي، صباح الخير والعافية، شكرا للصورة. بصمة صوتية من أبو الطيب، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان المحترمة، صباح الخير عليك وعلى الكادر المحترم. طبعا بس نبدأ مختصرة عني، ما أحب الإذاعات أبدا، ما أتابع يعني، اطلع من البيت اشغل مسجل الا قبل سنه تقريبا، يعني وقع البحث حالي على قناه الرشيد وعلى حضرتك عشان طالع الدوام، فمن خلالكم حبيت البث للمحطات الراديو، ثقوا بالله. فهنيئا ليش طبعا، ضحكتك حلوه، سوالفك حلوه،
0: الله يبارك،
3: مواضيعك حلوه، فرفشه، يعني كلكم حلو. تحياتي لكم جميعا وحضرتك، وتحياتي للمشجعين برشلونة فردا فردا فردا فردا. مطالب الفيفا بنقل لقب أو كلمة الملوك إلى برشلونة. مستمع جديد أبو طيب، تحياتي.
4: لا بالله لا بالله.
0: أبو طيبة ألف تحية إلك، يعني وتحضرت لك حكي حلو أريد أجاوبك.

0: منها شوية. مرحبا.
1: صباح الخير ستفان، عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل كادر وأجمل برنامج. صباح الخير على العراق، من زاخو للفاو، من الرمادي لديالة. من تراب مثلي، نعم من تراب مثلي، نعم بس للجمال أسباب، رب الجلال اعتقد سواك في محراب. من تراب مثلي، نعم بس للجمال أسباب، رب الجلال اعتقد سواك في محراب. أباب جنة عدن خلاك، بنستين ونخل وعناب.
0: زين، حلو حلو، أجت ونعتذر لأنه وقتها طويل وهواية كم رسائل عندنا. تحياتي إليك أبو أحمد. ننتقل إلى مسج آخر من فارس من ألمانيا. صباح الورد، في حياتنا أشخاص يشبهون الصبح بخيره ودفئه، يزرعون داخلنا ألف زهرة ويتركوا ابتسامة تملأ القلب إلى آخره. صباحكم ورد وعافية. شكرا يا عيني أبو مصطفى. صباح العافية ستبان جميلة. صباح النور والسرور المخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. يقول نزار قباني، لا يمكن أن تكون أكرم من المرأة، فإن أعطيتها الأمان كانت لك وطن. نعم. الباشق يقول ليست كل خسارة خسارة، أن تخسر شخص كذب عليك نجاة، أن تنتهي علاقة تستنزفك راحة، أن تبتعد عن رفقة تفسدك مكسب، أن يغلق باب كان يبعدك عن الله خير، أن تعرف حقيقة شخص مبكرا حماية. بعض الأشياء نحزن لأنها خرجت من حياتنا ثم نشكر الله لاحقا لأنها لم تبقى. يعني لايك كبيرة إلك، شكرا يا باشق. أبو عبد الله، صبحك الله بالخير والعافية، بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم، صباح الخير والعافية ستفان الطيبة، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير والعافية مستمعي راديو الرشيد. سأل الله أن يحفظكم ويديمكم، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ستفان. والله أنا أقول أنت مو مثقف إذا ما تتعامل مع المريض بإنسانية وليس تراه فلوس فلوس. ستفان يعني سبحان الله، والله الله يعين كل واحد مريض وما عنده. سأل الله أن يشافي كل مرضانا، لأن الدكاترة بشعين بشعين إلا ما رحم ربي. تحياتي.
0: أحسنت، ألف تحية إليك أخويا أبو عبد الله الذهب. مصطفى الباشا، باشا بونجور.
3: صباح الخير إذاعة الرشيد، صباح الخير ستفان الراقي. أنا اليوم تأخرت عليكم، ويمكن أعتقد فاتني واي اليوم، ما ينحسب يوم إذا ما أسمع أصواتكم الحلوة. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: يا صباح الورد، أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. أتمنى لك يوم موفق بالعمل وبالطريق وغدوة لذيذة إن شاء الله. شكرا يا مصطفى. لومي تقول صباح الورد إلى أبو موسى، ألف ألف مبروك على الولد محمد الله يحفظه. تقول بونجور بالحب والورد لعيون أحلبان والذوق وسام. الثقافة هي من يمتلك حسن التصرف وحسب الموقف. أي صح. سيدو أبو حمودي، متباركين بذكرى زواج النبي محمد صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة الكبرى عليه السلام. متباركين يا عيني جميعا. لومي تقول الملك اللي عنده 15 دوري أبطال أوروبا مو اللي يتعادل مع خافة شنو ويصيح احنا الملوك يعني هاي ويانا علينا ست ويانا هلا مدري تحياتي للأخ رضا إن شاء الله باكر تتصل على البرنامج اليوم بعد ماكو عذن أبو موسى تحياتي يقول تحياتي الأحلى لما الطيبة شكرا يا عيوني وأخيرا مع علي القيسي
4: تحياتي لأخويا الذهب أبو علاوي حسين الشيباني أبو الصوت الجميل
0: نصيب لا تكتب
4: أخ عزيز أنا مقبولة من عندك أبو علاوي إيش تحكي مقبولة بس شوية يعني إحنا الريال ملوك العالم أبطال العالم أبطال أوروبا بكل شيء بكل شيء احنا مسيطرين ستبال لا تخافن علي انا خاف بوحدي ما يخالف بوحدي اقدر لهم كلهم والله العظيم ليش لان انا مدرع بطولات مدرع بطولات ملكيه مدريديه
0: نعم
4: ف هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي
0: غنيها بعد غني
4: اخوتي المدريديين يلا اخوتي اطلعوا شو نايمين
0: زيكو صباح الخير والعافية عليكم ستفان وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر وجميع المستمعين أني أبو أيهم من بغداد لا ليش كاتبيك زيكو؟ أوكي بالنسبة للثقافة رأيي الخاص حتى برنامجكم أعتبره برنامجكم تثقيفي تحياتي لكم حياك الله يا عيني على العين وعلى الرأس وتسعدنا برأيك ومشاركتك نصير صباح الخير أم أمير الغالي مستمع جديد من شاونطن عود من واشنطن شو عجب ما قلت good morning زين ضمن لي إياها المعلومة القانونية أستاذ حسن لي باتشر شو رايك لو نقولها هسا عدنا وقت لا ما عدنا وقت أيضا لومي كافي بعد لا تكتبون هلا مدريد ريال وبس خلاص باكر نلتقي أوكي حبايبي أترككم بس مشتاقة لكم أبقى بالتأكيد وسروري أنه باكر بعد 7:30 يكون إن اللقاء إذا كتب الرحمن إن هذا اللقاء في الختام تقبلوا تحيات بان المسوي في الميكروفون وتحيات وسام ماجد على المكسر هنا دائما بانجور على راديو الرشيد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: متمشو ياني.
0: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

一万，兄弟，一万，兄弟。

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى احتفالية ديوان الوقف السني بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وزير الخارجية: نعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع 1,000,000 قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان: هيبة الدولة من احترام دستورها واستقدارها من إنفاذ القانون على الجميع. النزاهة: ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي والبلدية بتهمتي اختلاس ورشوة. الدفاع: 30 من أيلول موعد نهائي لانسحاب التحالف وقواتنا قادرة على إدارة الأمن وحماية الحدود. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الحرس الثوري: رصد مضيق هرمز بأدوات تتجاوز الرادار وننفذ استهدافات دقيقة لغرف محركات السفن. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق: صحو وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: المشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 من أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع لمليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا.

رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي في كلمة له خلال احتفالية ديوان الوقف السنية التي تقام بالعاصمة بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمؤسسات الدينية كافة التي أكدت في توصياتها على حفظ أمن العراق وشعبه والالتزام بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع، مبينا أنه لا ينبغي للعراق أن يكون محطة لإيذاء الآخرين، مما سيعزز منهجنا في هذا الاتجاه، وسنكون على موعد مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 أيلول المقبل ليعلن فيه العراقيون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة. قال القاضي فائق زيدان في بيان: ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي احترام الاختصاصات الدستورية وضمان استقلال السلطة القضائية وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يصون سيادة العراق ويرسخ الثقة بمؤسساته. وتابع أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق انطلاقا من إيمان راسخ بأن هيبة الدولة من احترام دستورها ومتانتها من استقلال مؤسساتها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إطلاق منصة التقديم على مشروع 1,000,000 قطعة سكنية مطلع أيلول المقبل، وقال إن مشروع 1,000,000 قطعة سكنية الذي يتبناه رئيس مجلس الوزراء وضعت له آليات مناسبة للإعلان عنه للمشمولين من أجل التقديم وتثبيت البيانات مع مراعاة ظروف كل مواطن، وأضاف: يختص المشروع بالمواطنين الذين لم يحصلوا على أي قطعة أرض سابقاً. أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق لضبط وملاحقة مخالفي شروط الإقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة إبعاد أكثر من 16,000 شخص والقبض على أكثر من 12,000 مخالف منذ مطلع العام الحالي. ودعا مديرية شؤون الإقامة أصحاب العمل ومستقدمي العمل الأجنبية إلى ضرورة مراعاة قانون الإقامة والتقيد التام بالمواعيد والأطر الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال مشاركتها العدوان ضد إيران، وتابع أن إيران لم تبدأ الحرب وكانت تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ولن تسمح بانتهاء الحرب بشروط المعتدي. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي: العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 من أيلول. الحكومة العراقية: منصة التقديم على مشروع 1,000,000 قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية: سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: المشق ووتر.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: الماشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: الماشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: الصوت اللي الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اغاني واكثر
8: اغاني واكثر
7: الرشيده بقى.

0: قوة حفظ القانون. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16 ألف مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان.

0: إذن تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. وتحية لكل اللي يشوفونا هسة عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. مرات اكو تصرفات ممكن احنا نسويها بيننا وبين نفسنا، خصوصا من نكون متوترين كلش هوايه او دا نفكر باشياء، شايفين مثلا يعني انه شخص يحكي لنفسه كلش هوايه، بس دائما ما تشوفه انه هو يحاول يختلي ويا نفسه، فبالتالي انه مثلا يخطط ويا روحه يحكي ويا نفسه. اوكي، يعني كلش هواي اكو اشخاص هيك يحاولون يحاورون نفسهم بطريقه بانه يعني شلون عنده فهمها، مثل انه عنده فد اشكالية معينة، ليشوف انه هذه الاشكالية مثلا دريد يطلعها، فما يحكي لأي احد، يحكي بينه وبين نفسه. هاي واحدة من الاشياء اللي ممكن احنا نسويها، تصرفات نسويها بس ما يحب الاخرين يشوفوها. او مثلا سمعت اغنية، طبعا هاي يصير وياي يعني على طول باي برنامج راح اسمع اغنية، اول شيء يصير وياي انه راح ابقى على طول اليوم هاي الاغنية اكررها ويا نفسي. مو تهم تصير وياك صدق ما تصير، لأن أنت تسمع هواي أغاني، بس أنا مثلاً أكفد أغنية هيجي تخطئ يعني مثلاً سمعتها خلاص تبقى اليوم كله أني أرددها. بعد عندنا بعد شنو بلا من تصرفات اللي هي ممكن تكون غريبة في بعض الأحيان، شخص متوتر توتر مالته يطلع بالأكل بطريقة بأنه هو كل ساعة يفتح الثلاجة مثلاً تشوفه بس ما يأكل، هيش مجرد عنده فد هوس بهذا الموضوع، يفتح الثلاجة ويسد، يفتح الثلاجة ويسدها، أو مثلا يمشي ويقول أنا أريد فشي بس ما أدري شنو، فاهميني هاي الحالة اللي ممكن تصير. أو مثل ما قلت لكم اللي هو حوار مع نفسك. فاليوم سؤالي، شنو أكثر شيء أنت تسويه من تكون وحدك وتحسه هو يعني أنه غريب للآخرين، يعني ما تحب أنه الآخرين يشوفوا؟ مثلا أكو واحد يغني هواي بالحمام يعجبه، أنه بأثناء الحمام تطلع عنده يعني أثناء السبح تطلع عنده اللي يسموها موهبة الغناء، تشوفه يغني. أكو واحد مثلا من يشتغل يغني. أكو مثلا نساء هواية أنا من عندهم طبعا، من أضوج، من أتنرفز، من أتعارك، من كلش منزعجة تلقون الإيدي والماسحة وما أخلي شيء بالبيت ما أنظفه، ماكو هاي يعني أطلع توتري بهذه الطريقة. فكل واحد يتصل بي يقول لي شلون يعني هو يتصرف من يكون مثلا متوتر او عصبي او كذا، شنو الحاله اللي انت تسويها بالتالي تحس انه هذا تسحب طاقتك السلبيه ويعني انه شويه تخف عنك اللي خلينا نقول عليها الضغط. اوكي، ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117، اسيا سيل 0770111 4115. يلا عدنا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير، هلا بيك، تحياتي للسعادة المخرج، هلا بيك عيوني.
0: اي وسام، يلا احكي لي وسام.
1: يعني انا مو غريبه يعني، بس شنو
0: انت حتى لو مو غريبه بس انت تطلع بيها ضغطك او توترك، خلي نقول يلا.
1: اوكي، طبعا حتى لو قبل دقيقه هو التليفون بيدي، اطلع التليفون مره الاخ. وشلون تحسي انه واحد لازم تليفون اول مره لازمه يركز بالاضاءة بالاسماء، يروح للاستوديو يعني شنو الصور الماسحه شنو الصوره ما ماسحه، يروح على محادثات. إذا عنده إنترنت تدخل على البرامج. حتى لو قبل ساعة، حتى لو قبل دقيقة نسوي هاي السوالف كلها.
0: أوكي، يعني قصدك أنت من تكون من تمر بلحظة من التوتر أو الضغط أو الضايج، خلينا نقول منزعج، حتى لو كنت أنت مثلا تستعمل موبايل ترجع له مرة ثانية وتقوم تحذف صور،
1: محادثات
0: قديمة، ما أعرف شو،
1: وأظل أقلب يعني. المهم طلع التليفون أظل أقلب، ما أعرف ليش، ما أعرف شنو الطبيعة.
0: يلا سهلة سهلة يعني هيك تقلب بس.
1: إنه لأن يعني المحيط يعني في تطلع من المحيط اللي داير مدايرك مثلاً،
0: ممكن
1: التليفون ممكن، ما أعرف يعني إيه،
0: ممكن الهروب من الواقع تروح على ال
1: مجرد كم دقيقة وراها من الأمور ترجع طبيعية، نفسيتك والحواليك ودار مدايرك عادي، يطلع التليفون بالجيب وأرجع على طبيعتي أنا وعادي يعني، وأرجع على طبيعتي أنا وعادي يعني.
0: اوكي تمام، شكرا لك وسام، اتمنى لك يا
1: حلو.
0: باي باي. هسه فهمتوا وسام انطاكم مثال حلو، اكو شيء احنا نسوي لما نكون متوترين او نريد نقلل الضغط، وانا انطيتكم مثال على نفسي، انا وحده من الناس اليوم من اي شيء انغث او اتعارك او كذا، اصلا بالبيت يعرفون من يشوفوني يعني مسويه حمله غير طبيعيه، فمعناها انه اني ضايجه او او او دا افكر في شيء، او فاهمين شلون. فانتوا هماتي شنو الشيء اللي ممكن انه انت تسويه حتى تطلع من توترك او الضغط اللي انت يعني بيه. اتصال. الو الو الو الو، ممكن انه طفي البث وتسمعوني. شوف كل واحد يتصل بينا رجاء، يعني هاي الجمله تسمعوها بكل الاذاعات وعلى لسان كل المقدمين البرامج، من تخابرونا يا أخواني يا قلبي تنصون الراديو أو تطفون البث حتى تسمعوني من التليفون. قوة جبتها، قوة لملمتها وداعتك. يلا ألو. الزحلة قبل شنو قوة والله لزمتها هيك، الزم اليمين على قوته. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون اسمك العام؟
0: الله يسلمك عيوني، هلا والله.
1: مرتاح إن شاء الله؟
0: الحمد لله،
1: الله يحفظ دومك ان شاء الله.
0: شكرا.
1: خصوص الموضوع طرحتيه، طبعا انا مستمع قديم بس اول مره اشترك وياكم.
0: عيوني على راسك، نورنا.
1: الله يحفظك. بالنسبه للموضوع طرحتيه،
0: ايه
1: الحاله الاولى اللي هي مثلا ممكن واحد يحكي ويا نفسه تصير له مشكله، مثلا انا بالنسبه لي تصير لي مشكله بعض الاحيان، او مثلا باشر مثلا شخص عندي مشكله وياه اواجهه او فد شيء، بتكون شلون يعني بروبا يحضر نفسه،
0: يعني خلينا نقول انه هو انت تحكي ويا نفسك.
1: اي هو ويا نفسي
0: تحكي شنو
1: بالضبط، تحضير اخطط شرح احكي شنو الحل شنو الهاي، فممكن هاي.
0: وطبعا نص تخطيطك نص تخطيطك ونص الحكي اللي حكيته بالتخطيط ما راح تحكي وجها لوجه،
1: ما راح يطبق، راح اشوف شيء بالواقع يعني مختلف.
0: لا تنساه بعدين تتذكر اني باحه، مو قلت لازم اقول هاي الحكايه او اقول هاي
1: الكلمه. بالضبط، تصير هاي الحاله. وبالنسبه للاغاني يمكن انت ذكرتي يمكن يوم كامل او ساعه ساعتين، ممكن انا 3 ايام من الاغنيه اظل مشدد
0: بالي
1: والله ارد فيها
0: 3 ايام. لا انت واصل مرحله، عذرني.
1: ممكن يعني طول، ممكن تصبر يعني.

0: طيب
1: ايه بس الحاله فاتت مو القلق وانه الاكل والثلاجه تشعر. لا هاي ما تصير وياي هاي.
0: لا اذا جمعتها الثلاثه الاثنين عندك ثلاثه. لا بعد خلاص
1: اثنين بعد اسال كيف العالم.
0: الو دكتور دكتور نفساني ومرحبا يعني ما تقول لك الحاله
1: والله.
0: طيب
1: انا شاكر شاكر رحاب صدرك.
0: شكرا عيوني مية هلا نورتني مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: نورتنا محمد مية
2: اليوم من وقت.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: مدام عمار ما كنا نطلع من وقت الامور طيبه. صحيح. يلا احكي لي.
2: مكانه خالي.
0: اي ماشي سهله.
2: ايه.
0: يلا قل لي شنو الحاله اللي ممكن انت يعني تسويها في سبيل تطلع من توتر او ضغط او كذا؟ يعني تحسها غريبة بس هي عادية.
2: شوف عادية أسوي لك لاس شاي خدر.
0: ايه.
2: شاي.
0: ايه.
2: وأظل أمشي بالطرمة.
0: زين.
2: إيه يعني أحس المشي كلش مفيد. فأظل هيك رايح ماخذ الطريق رايح وراجع رايح وراجع إلى فرد لو بشوف نفسي تعبت هاي خلاص.
0: يعني بس هذا اللي تسوي ممكن إنه أنت لاس شاي وتظل تمشي بالطرمة رايح جاي رايح جاي.
2: إيه يعني مثل ما نقول شوية
0: زين. جدتك لحظة التوتر ساعة خلينا نقول ثنتين وحدة تطلع برا بالطرمة؟ لا بالظهر وبالشمس
2: الظهرية. لا هنا بهالحالة لا ايش راح أسوي؟ أنام أنام.
0: ليش ما تطلع بالشمس يعني؟ أنت غير توقع نفس مالتك لهذا التعويد.
2: لا لا أنام الظهرية. لا أنام بس بالليل إيه ممكن الصبح إيه.
0: طيب
2: الصبحية لا أنام.
0: أوكي شكرا لك محمد نورتنا. باي باي مية هلا. لحد الآن سمعناها طيبات الأمور جيدة وزينة ونحل الخبزتنا أستاذ أحمد.
3: ناري يسوي أزعاج على العالم. جراح طقتها براسه وتوفي هم يم جيراننا. وأنا بالحمام جاي أشرب شاي طلقت وأسمع حوز طقت السندويش وزرفت.
0: هاي محمد يلا.

يلا بعدنا متواصلين وعندنا اتصال جديد. الو الو الو الو، نص الصوتي نص الصوتي.

0: لا
1: شلون شفوات؟ شنو
0: شلونك؟
1: غيابات؟ اكو هواي غيابات
0: ليش؟
1: يعني. اكو سلطان شنو هاي ترى؟ والله ضحى سلطان معزل
0: انت وين؟ انت امير،
1: والله.
0: انت وين عايش؟
1: بغداد والله
0: في وين
1: يوم ضحى
0: ببغداد؟
1: جمعة. شن دخلت يوم شن
0: اه مرحبا،
1: عاد
0: شلونك؟ برحة احد، سبت موجودين، خميس موجود، شنو الموضوع؟
1: ايوه
0: منو
1: شوف شوف
0: الغياب؟
1: شوف شوف شوف
0: انت الغياب.
1: استاذ سلطان، سلطان غياب
0: عمي
1: مو
0: سلطان برحة
1: سلطان
0: موجود برنامج صدق كذب.
1: هيك اريد تجي تدافعي له
0: طبعا
1: هيك.
0: ادافع له، غير موجود، غير
1: اي
0: كلام حق.
1: يا
0: انا اقول لك
1: لا
0: سبت،
1: لا
0: خميس ماكو، اربعاء كان ماكو.
1: اي هيك شيء اريد تجي، لانه هو قال زميلتي وشلون.
0: اي واحد يحكي
1: اي
0: الحق يعني،
1: والله
0: بس البارحة
1: لا لا
0: موجود
1: صحيح.
0: الرجال. لا لا
1: اي
0: موجود. اي
1: والله
0: امير
1: صحيح.
0: احكي لنا،
1: ست عبير الجميلة، انا بالنسبة لي راح اكل
0: هاي مو
1: ابعد.
0: خوش.
1: اي والله ابعد
0: كتب سلطان.
1: بالمطعم.
0: ايه
1: او اصلا كتب كتب يا ستار.
0: ايش بيه سلطان؟ ليش تحكي بيه؟ ها
1: ها جاي صديقي
0: يقول
1: هذا
0: انت
1: اخوي.
0: البارحة ماكو، شفت؟ يجيب عليك سمعة، يقول انت البارحة ماكو بالبرنامج وغياب وما
1: لا
0: ادري شنو.
1: ما ادري ليش ما حصلت، بالعكس ما غلط روحي على قولتهم ما حصلت.
0: هسه انت بارحة سمعته لو ما
1: ما اعرف
0: سمعته
1: ليش
0: امير، هاي شنو؟
1: سمعته والله. كان حتى قال زميلتي وصديقتي عبير وما اعرف
0: لا
1: شنو، ما
0: ليش
1: ادري شو مسوي هو.
0: ليش لعاد يجي يعني تحكي عليه؟
1: ودارت اشوفك تدافعي له، بس انت قلتي اربعاء غياب، خميس غياب، جمعه غياب.
0: اي ماكو، بس البارحة موجود. لا حرام عليك.
1: اه شوف هسه خليت وقت عادكم شري ثاني بعد يا مظلوم.
0: يلا احكي لي.
1: والله ست
0: اي
1: عبير هو راح اكل انا واقعد وحدي
0: اوكي،
1: زين، اظل احسب هالشيء يعني، اظل احسبها. واذا عندي صديق
0: هسه ايش
1: غريب
0: تحسب؟
1: علي كلش.
0: تحسب الموضوع اللي انت بيه ولا تحسب السعرات بعدين اللي اكلتها يعني؟
1: لا السعرات راسا تسقط لانه دماغي تعبان نفسيا، فانا يعني اعوف السعرات
0: ايه
1: واظل افكر من اقرب شيء لي يعني صديقي، صديقه وبعد اختي.
0: اوكي
1: هاي المشكله اللي اطبيها، وبعدين هي وحده تطفي وتنتهي، وماكو احلى واحد يعني راسه مرتاح وما عنده اي مشكله. حلو
0: طيب،
1: يعني هاي بالنهايه
0: يعني انا كل اللي اخذته منك انه انت ممكن انه تطلع ضغطك او تفكيرك وهاي الاشياء
1: بالاكل.
0: بطريقة الاكل، تاكل
1: بالضبط
0: وتفكر
1: بالضبط.
0: اثناء الاكل. اوكي
1: لا
0: تمام
1: لا اكل ارتاح يعني اريح نفسي، وبعدين اقعد اصفن شلون ابو صابر جزاكم
0: اوكي.
1: الله.
0: حشاك.
1: يعطيكم
0: طيب
1: خير ما
0: امير تحياتي لك، اكيد
1: تسلم.
0: نورتنا، شكرا لك،
1: انا
0: باي
1: سعيد
0: باي. نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شعر.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. حياك، مية هلا. من وياي؟
1: جواد من محافظة الديوانين.
0: والله اهلا وسهلا بك يا جواد. يلا جواد اكيد سمع سؤالي.
1: ارجع عيد لي على مود مستعمل.
0: والله وايد تعبت، وذات التابع مفروض.

0: وانت تابعت المهم وانا
1: ما
0: سؤالي يقول انه سؤالي يقول طيب إيه لقيت فجأة طبيت بواعد بس قلت خلها خابر ماشي فاهمتك. السؤال يقول انه شنو التصرف او الشيء اللي انت تسويه لما تكون مضغوط او متوتر؟ يعني اكو مثلا واحد يلجأ للاكل يروح ياكل هوايه، واحد يروح مثلا خلينا نقول يحكي ويا نفسه يحاور نفسه حول الموضوع ويناقش وكذا وهاي الاشياء، واحد يقول لك انا هيك افطر بالسياره مثلا، انت شو تسوي؟
1: انا بوقت اللي اضيج اروح اطلع الطاقه مالت السلبيه للشغل.
0: شلون؟
1: اطلعها بالشغل
0: اشياء. حلو اوكي، يعني انت لازم واحد دائما يضوجك حتى تطلع شغل حلو. انت شنو شغلك؟
1: انا حشد.
0: شنو؟
1: حشد بالحشد.
0: ها بالحشد اوكي. لا انت هيك اذا تضوج وكلش تطلع شغلك وهاي تروح تدافع وكذا وتطب الحرب يعني كلش لا مشكله. احنا هيك نخاف عليك.
1: لا لا انا حديقه
0: احنا هيك نخاف عليك بصراحه يعني راح تندفع زايد وما اعرف شنو هاي وتحط روحك بالنار فهاي كان.
1: لا يعني جراءة حديقة يعني مو شغل طلعين تودين حمالة.
0: لا لا ما فهمت هو دا أقول لك يعني قصدي بما أنه أنت بالحشد فأنت يعني بفترة الحروب أو فترة هاي الأشياء اللي تصير أنت موجود فاهمني؟ فمشكلة أنه أنت تكون ضايج وتروح تروح لواجبك وتندفع زايد يعني خوفا عليك هذا قصدي فاهمني؟
1: شكرا سامح.
0: فدير بالك لا تضوج عمي لا حد يضوجه تمام شكرا لك نورتنا. نعم
1: اقدم سمعت لا حد
0: يضوجني اوكي تحيه لك ولكل زملائك ميتها لعيون الله يحفظكم شكرا. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحيات لي استاذ
0: اهلا والله. اهلا اهلا شلونك؟
2: العفو تحياتنا لكم
0: نورتنا. يلا محمد سمعت سؤالي اكيد شنو انت تسوي؟
2: تقول يا زين متصل قبل تجاوب واني
0: لا ما كنت سامع سمعت كان وقفت يم الصبوره يا محمد يلا
2: اي شوف امانه انا من اضوج لازم اطلع.
0: تطلع سهل
2: اي ما اقدر.
0: يعني تطلع وين تروح مثلا؟
2: باي مكان المهم اطلع.
0: وحدك؟
2: لا يعني مثلا شخص عزه يجي وياي يعني شلون يعني فهمت تفضل ويا الهموم
0: يعني ضوجتك بفلوس لان راح تطلع تصرف اكيد.
2: خلنا صرف ولا ظل استاسف قلبي
0: يا بيه يا بس تقلي القاع خلنا صرف I don't care
2: انفجر انفجر
0: المهم ما ضوج يا بيه
2: لا قد صرف جوي 3000 ما يعني ما اقف
0: شنو بس اوقف 3000 شو تسوي بيها هاي
2: بس شاي وقهوتي مولا
0: شاي وقهوة. طيب يعني انه انت تلجأ الى انه انت تطلع برا او تلتقي باحد الاشخاص اي
2: اذا ماكو احد واطلع سماعات ذني واستمع للتليفون بس خلاص
0: بس تنعزل عن العالم اوكي. طيب
2: البارحة يعني البارحة صارت هاي الحالة فيه قاعدين طب شخص لبلح شاي ضوجني غسيت بشكل مو طبيعي
0: زين
2: بس تعبير باحة الله نزل علي البرود ما اعرف شلون سبحان الله
0: الحمد لله خوفا
2: ولا ضجيت ولا انزعجت
0: ايه
2: يعني قاعدين الناس اللي يحبهم قاعدين يمي
0: ايه
2: طلع هذا الشخص الغثيث
0: ايه طيب اوكي
2: الحمد لله.
0: يلا الحمد لله تحياتي لك محمد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا هلا عيوني
3: باي باي اشتريت رانا خوخ بربع وكيكه بربع عم تصبير فلوس وبعدين شو نصروحك
0: يلا الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام
4: كيف حالك يا حبيبتي؟
0: الحمد لله جاجي بيتي شوي
4: لا لا انا اب
0: من وياي؟
4: اب من محافظتي غمطبة
0: منو؟
4: من محافظتي غمطبة
0: منو؟ بس الصوت ده يقطع الدحشة طبيعي الله يخليك
4: عباس من محمد عباس
0: عباس حياك عباس نص الراديو او نص البث
4: ها؟
0: عباس نص البث بلا زحمة عليك
4: اسمعك
0: انا هم اسمعك
4: ايه
0: مو واضح عباس
4: شنو؟
0: نصي البث
4: نصي كلش يا
0: تمام

0: اوكي، شلونك عباس؟ شنو اخبارك؟
1: والله بخير والحمد لله.
0: ميت، هلا نورتنا. يلا
1: يا ضعف قلبي.
0: قل لي شنو يعني، اسمع سؤالي، اكيد اريد اجابه.
1: اي تعيدين لو عارفه انا السؤال.
0: لا تعرفه ان شاء الله.
1: اي الجواب يكون يا اما التجي الى ذكر الله او اروح اصف.
0: او اروح شنو؟
1: اروح ارسم.
0: ترسم، حلو.
1: بالضبط.
0: حلو، يعني انت ممكن يكون ضغطك او التعب اللي انت بيه تطلعه بالرسم. شخبوط.
1: بالضبط.
0: طيب،
1: لا هو انا رسام.
0: يلا حلو، وصوتك
1: ايه
0: حلو.
1: فاحنا نعيش عالم ثاني
0: ان شاء الله. كل التوفيق. صوتك حلو ورسام، اقول لك ان شاء الله كل التوفيق لك.
1: شكرا شكرا.
0: عيوني انت.
1: انا متصل عليكم سابقا
0: عزيزي، على راسي. مية هلا.
1: شفت اللايف مال التيك توك واتصلت،
0: نورتنا. مية هلا بي.
1: شكرا لك، في نورك يا اختي. في امان الله.
0: يلا.

0: يلا متواصلين وياكم وعندنا اتصال اخر. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا يا نصرت.
1: الله يسلمك. تصحبي
0: عيوني الحمد لله تمام.
1: يا بس شنو زعلانني علي هالايام؟
0: ليش؟
1: خابر يدكم واحد يشيل
0: عداوات شخصيه لا بس اتصالات هواي وبالتأكيد ما متقصدين، يعني احنا ما حافظين كل ارقام المستمعين، يعني شو نصير احنا مثلا، فبالتالي انه يعني اتصالات كلش هواي، فنعتذر منك اكيد.
1: لا ما يخالف نشغل.
0: طيب يلا نصرت.
1: يقول يعني
0: ما سمعت سؤالي نصرت؟
1: والله ما سمعت الصراحه.
0: اوكي السؤال يقول انه شنو الشيء اللي انت ممكن انه تتصرفه او تسويه لما تكون مضغوط او مثلا ضايج او يعني هاي الاشياء. يعني كل واحد اختلف الراي، واحد يقول اروح انه الجا الى الاكل اروح اكل كل شوي وافكر باثناء الاكل، اكو يقول اروح انه الجا الى الاكل اروح اكل كل شوي وافكر باثناء الاكل، اكو واحد يقول احكي ويا نفسي، اكو واحد
1: لا.
0: اي انت شو؟
1: اطلع من المشكله.
0: يعني شلون تطلع من المشكله؟
1: يعني مثلا اذا اشوف سوء تفاهم بالبيت او بمكان اخلو ادير وجهي.
0: اوكي
1: يعني حتى لا اصير عصبي واخرب الشغل ادير وجهي واطلع.
0: يعني قصدك الانسحاب؟
1: عفوا. اي
0: اوكي تلجأ للانسحاب. طيب شكرا. اوكي انا صار تحياتي لك، كل شاكرة اتصالك. شكرا لك. باي باي. مية هلا. اتصال اخر. الو الو.
2: عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء الخير حبيبي.
0: هلا يا علي. مساءك ورد. نورتنا علي. تعلي لي صوتك.
2: اي نعم.
0: اي والله
2: نورتك. اشكرك.
0: تحيات المخرج لك هم. اي علي احكي لنا انت شو تسوي بالله.
2: يعني للامر يعني

0: أما أطلع ويا الولد الجماعة يعني مسألة قهوة ودومة،
1: يعني
0: وإذا
1: أهم
0: هما
1: فلوس،
0: موجودين
1: صارف فلوس. ايه
0: أي عادي مو مشكلة، أهم شيء
1: I
0: أطلع من
1: don't
0: الجو
1: care
0: اليوم.
1: اويلي ماشي. ايه
0: أي وإذا ماكو مثلا وقت ما متواجدين فأوصي أكل.
1: ها يعني هو انت بكل الحالات يعني هدر الطاقة اللي عندك او الضوج اللي عندك بيها فلوس، لازم تصرف. هذا
0: اي
1: شلون اللي يقول
0: يعني
1: لك انه يعني ايده تحكه لازم يصرف الفلوس اللي عنده خلاص بعد، فانت نفس الحالة.
0: اي شلون ما تسوون شوبينج؟
1: لا والله قلت لك انظف البيت، والله ماك ما اخلي شيء بحد، ما حد يحكي بذاك اللحظة لان يدرون بيه واصلة مرحلة. طيب أني كلش أشكرك علاوي، نورتنا أكيد، شكرا على عيوني، باي باي، يلا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون الست؟ شلون الصحة؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: والله عني سعيد يعني كلش كلش سعيد هسه باللقاء مالتي.
0: اشكرك
1: بالمحتوى مالتك هذا الحلو.
0: شكرا عزيزي مية هلا.
1: والله يعني هو الحلو يعني طلع نقش يعني صدق يعني والله العلي العظيم.
0: تسلم تسلم كلك ذوق.
1: الله يسلمك يا عزيزي. شنو انت هذا المحتوى مالتك يعني شنو هذا الاعلان مالتك شنو؟
0: ها؟
1: الاعلان مالتك يعني شلون هسه هذا انت اللايف مالتك الفاتح فيه؟
0: عزيزي اولا احنا فاتحين بث باذاعه.
1: أيه.
0: إذاعة الرشيد من بغداد. أوكي.
1: ونعم.
0: وبرنامج ونعم. وناس كلها دا تسمع يعني هو مو بث على التيك توك فاهمني بس إحنا مشاركين على التيك توك فقط.
1: تمام هسه عندي سؤال نجاوب عليه.
0: أي شنو التصرف اللي تسويه أو يعني خلينا نقول عليك إنه عندك فت حالة معينة تطلع بيها من ضغط أو مثلاً دا تفكر بشغلة أو عندك فت مشكلة لا سامح الله. أكو اللي قالوا مثلاً نروح نلجأ للأكل. أكو اللي قال نطلع نفطر بالسيارة. أكو اللي قال نشتغل. أنت شنو تسوي؟
1: أول نقطة أستغفر الله.
0: أوكي ونعم بالله. طيب
1: مو ثاني نقطة أشوف يعني أكو حلول إلها لو لا.
0: أوكي هاي طرق طرق هاي طرق تخلص بيها من المشكلة. أنا ما أريد الطرق أنا أريد إنه أنت شلون تطلع نفسك من هذا الضغط فاهمني يعني أكفى التصرف تسويه ستة تقعد تفكر مثلاً بلحظتها تقعد وحدك ويا روحك مثلاً.
1: إيه أراجع نفسي. حلو. أراجع نفسي صحيح.
0: طيب.
1: أفكر. أراجع نفسي.
0: حلو.
1: إيه لازم هيش لازم هو الإنسان لازم يراجع نفسه مو.
0: أوكي صحيح.
1: إيه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله موفق عيوني. شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا مع الف سلامه. اتصال اخر. الو
2: يا ابو سلامه. يا ابو سلامه عليكم.
0: اهلا علاوي
2: احلى اختي الغاليه استعبير البيات الذهب.
0: ولا عينك نورتنا مية هلا.
2: والمخرج المبدع من يوم من يوم عمار لا حمود.
0: اكيد احمد من اشوف الاجواء غير اجواء.
2: والنعم من ابو شهاب الذهب.
0: نورتنا علاوي. شوف حتى انت قمت تحصلنا علاوي. ده شوف نفسك صح. حتى انت قمت تحصلنا وتسمعنا صار لك يومين وهي نادرا مصير يوم
2: والله على الانترنت تعبير.
0: اي
2: انا فات على الانترنت.
0: اي اي يعني قصدي يعني هذا شيء زين
2: ان شاء الله. ان شاء الله من هون هيك ما انقطع.
0: نورتنا. اي علاوي قول
2: تعبير قبل ما ادخل بالموضوع.
0: اي عيني قول
2: يا ابو اليوم سوون بي ستبان مو سوت عياتي لاخيتي الغالية.
0: ليش سووا؟
2: اليوم كله علي وانا وانا بوحدي مدريدي.
0: اوكي.
2: طالب سيف المدريد اقول له باكر اخوي اريد عونتك الصبح ويا ستبان.
0: يعني قصدك برشلونيين كانوا على بان مثلا شنو مفتهمت؟
2: لا
0: بان مدريدية؟ بان مدريدية؟
2: مدريدية ستبان ايه.
0: خلي اسوي لها حاضر اوقف. بس شنو تريد ندافع عن بانا كل ما راح ادافع عنها خلاص هاي.
2: لا لا اريد اريد سيف المدريدي باكر وياي بسبعة ونص ثمانية.
0: ايه وين سيف مدريدي سبعة ونص نايم يا مدريد يا برشلونة.
2: لا لا باكر يقعد باكر.
0: طيب يلا ان شاء الله اني باكر اسمع ان شاء الله ان شاء الله. يلا قول لي
2: ان شاء الله كلكم اخوتي
0: في دول عينك. قول لي شنو التصرف اللي انت ممكن تسويه تحسه غريب بس هو طبيعي يعني انت عادي يعني انت طلع ضغطك بهذا التصرف.
2: والله من اروح على الطوفه من يصير عندي لعبه ارتاح.
0: ما عندك لعبه؟
2: افصل على كل شيء.
0: ما عندك لعبه شلون شو تسوي؟
2: اروح للساحه. اروح للساحه.
0: ها تروح للساحه. اي اوكي
2: ارتاح.
0: اوكي يعني انت لجوءك للرياضه او كره القدم بالعموم اذا كنت ضايج او فرحان انت تروح.
2: اي الحمد لله واشكرك
0: زين مو اذا كل لعبه راح تزيد عليك الضوجه خصوصا اذا منتخب اللي انت مثلا مرشح
2: له النادي صار حمس كل شيء تنسى
0: مو اذا النادي خسر مالتك مثلا شلون هاي بالتالي يعني جلطه خلاص
2: انتهى
0: اثنين في الراس يوجع. طيب
2: اخوي سيف سيف المدريدي اخوي
0: ما هو سيف ما هو. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا.
2: بالاخير
0: شكرا لك علاوي اكيد مع الف سلامه. باي باي مية هلا.

0: اوكي عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: السلام عليكم سيد.
0: عليكم السلام.
1: شلونكم؟ زينين؟ شو اخباركم؟
0: الحمد لله. عيوني مية ترى.
1: عيوني ربي يحفظكم.
0: الله يسلمك.
1: شنو كان سؤالكم؟ نفسه لو قديم.
0: لا نفسه اذا سامع عن بداية الحلقة فهو نفسه.
1: اي سامع. مو اول حلقة سامع.
0: بداية الحلقة.
1: يعني اذا ضوج او تكتب او
0: يعني اذا انت ضايج او مكتب او مضغوط او عندك فد مشكله وصل. معينه شنو التصرف اللي تحسه انه هو غريب عند الاخر؟ يعني الاخرين يعتبروه غريب بس انت تحسه لا هو هذا اللي طلعك من الضغط.
1: هو تقريبا مو غريب بس وبعض الناس يعني مو الاغلبيه بعض الناس يسوون انا شو اسوي اخذ العده مال الصيد سنارة سنار ومدري اخذ ولاية اكل هيك يعني كدني فد ساعتين ثلاثة
0: يعني سوي سفرة سفوري تروح سفاري
1: تقريبا سفرة سفوري بعيد عن الناس.
0: حلو والله.
1: على قولة عبود كلاسيك فبن البشرية.
0: انت من وين؟
1: انا الناصرية.
0: والله وحياك. اي عندكم اجواءكم هناك حلوة تنفع لهذا الموضوع بس تعال قل لي اذا انا ضجتي وانا اروح اصيد سمك مثلا برايك؟ ما رايك لا يعني قصدي اجواءهم هاي حلوة هناك. اي
1: والله مو حلوة يعني بالمعنى المطلوب يعني.
0: يعني قصدي تشجع على موضوعة الصيد يعني تشجع على انه انت تطلع سفاري حلو فاهمني؟
1: لا اكيد اكيد يعني شوف هي هاي سبحان الله يعني طريقة خاصة مالت الصيد وبالسنارة وخاصة بالسنارة يعني اذا تطلع بالليل بالصيد بعيد عن الناس بالك صافي تفكر يعني شلون تسوي ريس للجمجمه.
0: صحيح فعلا والله. طيب يلا إن شاء الله كل التوفيق لك عيوني. أنا كلش أشكرك نورتنا. مية هلا. باي باي. نورتنا. اتصال آخر. ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: إجي والله لو هسه أكو موضوع زين وبيفد مثلا خدمة للمواطنين للمستمعين بيفد بخدمة عام ولا يخابر أصلا نايم أو دي خابر ويجي ويستقتل لا يا تفضل يا تفضل.
2: ليش عبير ليش؟
0: شلونك
2: سيدي؟ يومي
0: الله عليك انت احلفك الله عليك انت كنت ناوي تخابر؟
2: اي والله ليش لا؟
0: متاكد لو سمعت النداء وجيت تركض ضري
2: والله تحياتي لعلا والله بالاخير سمعت علاء ترى بس انا ناوي والله خابر انا يومي خابر عبير ترى
0: اوكي
2: اي ترى ماكو مشكله بالموضوع يعني
0: يلا
2: تحياتي لعلا والورده اكيد ملكي مدريدي.
0: يلا يقول لك باكر التجمع ساعة 7:30 برنامج بان يعني هم الصبح وهم 7:30 أمر
2: أول واحد أنا حاضر علاوي
0: طلعت بانر يالي والله لا أدري
2: شلون لعب غير ملكية أوكي بس ما أعرف ليش أنت الوحيدة بالرشيد برشلونية
0: لا مو الوحيدة
2: أحس بالموضوع أوفر أكو نشاز بالموضوع
0: بس
2: كل الكادر مدريدي
0: بس يراعون مشاعر انتو هم ما تنسوها يعني في يوم يعني هسه ما شفت واحد من الموظفين ويانا يعني انه بس عمار اسم الله عليك هذا واحد هذا ما له علاقه هاي قاعده شاذه بس السنتين احمد مي يعني مي يعني ما يجاكر هواي بالموضوع اوكي خسره
2: لا شوف يا عبير هسه اعطيك مثال هسه مثل برلمان باغلبيه ياخذون الصحيح القراطع هسه انت وحده صليت يعني شلون انت مو يا الاغلبيه شلون بالله
0: وجهه نظر بس أنا المميزة
2: مو مميزة لا يعني أحس بالموضوع أوفر يعني
0: بعمو قلت لك وليش جاي يلا ايه تفضل ايه
2: يعني كلهم ملكيين كلهم مدريدين كلهم يعني مثل الوحيدة انت يعني ما أعرف يعني يعني شو تحسي بالموضوع انت
0: مميزة
2: لا مو مميزة
0: يعني من يعددون ريالي يعددون أكثر من واحد بس نقول لك مش نقول بس عبير هيك مثلا شفت قد مميزة
2: احنا شو نقول احنا مو نقول مميزة حشاك يعني انت بس نقول اوفر بالموضوع صار
0: شنو اوفر
2: كله يعني كله مدريد
0: يعني انتو قوة تجبروني احب مدريد ما احبه قوة يعني مدافتين
2: يلا مروا الوقت يعني
0: اي والله موضوع حلقة اي سيوفي شنو الشي اللي انت ممكن انه تسوي من تكون مضغوط او عندك مشكلة او متوتر يعني هاي
2: والله شوف عبي الشغلتي انا اسويهن اعزل نفسي والاغنيه مال كاظم ساهر القيصر انا وليلى هاي كلش ارتاح التلبيه كلها يعني
0: انا ضايجه والدنيا سودة بعيني واقعد اسمع انا وليلى
2: والله امانه ما حط انا مجرب اكثر من مره ارتاح
0: هاي حياه الناس المرتاحه
2: الجوازيه ورا نص ساعه ها تروح

0: الصج والكعبة.
1: والله حلو.
0: أنا هاي مجربة من فترة يعني.
1: حبيت حلو.
0: والشغلة الثانية يا عبير.
1: إيه.
0: أذب نفسي على أكل.
1: أنت
0: مرات.
1: هسه أنت عراقي بحت. إذا قبل شوي كنت شوي يعني لا يحكي بغير مكان. ما أقعد أسمع أغنية كنت بغيرها. هسه أنت عراقي. مية مية. طيب.
0: يعني أكو. الأغلبية يقول لك أنا مثل عندي زوجة كعبة يصير يعني يظل يومين ما ياكل هاي صار لا أنا ما عندي هذا الشيء يعني حتى زوجة قوية وكعبة على الأكل
1: طيب
0: ما عندي مشكلة بالموضوع يعني
1: أوكي
0: أفرغ السلبية والزوجة كلها بالأكل
1: أوكي سيوف تحياتي لك أنا كل شكرا اتصالك أتمنى لك يوم حلو على قلبي باي باي أعتقد السيف كان هو آخر اتصال يلا حالة سيف بعد ما يسمعنا ولا لا
2: قبل بالبيت موجود موته لا ميت ولا فق قلبه ضيم سقف عندي قبل بالبيت موجود موته الله بعد فكرة قديم
1: ينتحري يلا إذا المستمعين أكيد وصلنا لختام حلقتنا قبل ما أختم أقول لكم يمكن تصرفاتنا من نكون وحدنا تبين غريبة للناس بس هي بالحقيقة كل واحد من عندنا عنده طريقة معينة حتى يهدي نفسه ويهرب شوية من ضغط الحياة واحد يحكي نفسه واحد يسمع أغنية ويعيدها أكثر من مرة وواحد ممكن أنه يطلع ويتمشى بمسافات طويلة وغيرها وواحد يفتح الثلاجة للمرة العاشرة ومن الأشياء اللي أنتوا سمعتوها خلال الحلقة وكل واحد متوقع يلقى حل للمشكلة أثناء هذا التصرف اللي هو ممكن يسويه بالنهاية مو عيب نمر بيوم ثقيل علينا أو تكون في مشكلة كلش يعني مدى نقدر نحلها حتى لو كانت هي بسيطة المهم نبقى وحدنا بهذا الثقل اللي احنا حاملين وإذا احتاجين نحكي ضروري أنه نلقى شخص نثق به ونحكي وهاي ماكو طبعا عمي خلوكم بعد الثلاجة شكرا للجميع أكيد نورتونا تحياتي لكم باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة باي باي

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى احتفالية ديوان الوقف السنية بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. التخطيط موازنة عام 2027 تركز على المشاريع الأساسية والمليون قطعة أرض. إصابة 4 من الخريجين المتظاهرين قرب وزارة المالية نتيجة احتكاك مع قوات حفظ القانون. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدمية.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله. أمان الله.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: على الرشيد.
5: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
5: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: بانجور.
5: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
8: بانجور.
5: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
5: بالـ7:30 الصبح.
9: أغاني.
10: أغاني.
9: وأكثر.
10: أرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

خليكم متواصلين شوي وراجعين رشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أم نبت الأخبار من الرشيد أم.

أثر ثابت توقيتي بغداد. أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد. نبدأها بعناوين: الزعيم العراقيون سيعلنوا اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية المقدسة في 2 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مجموع 1 مليون قطعة سكنية ستطلق مطلع المقبل. الخارجية الإيرانية: سنضرب العيد الأمريكي دول الأوروبية في حال شكت بالعدوان علينا. قال رئيس الوزراء بكلمة له خلال احتفالية ديوان الوقف السني التي تقام بالعاصمة بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نتقدم بالشكر والفهم إلى مقاجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمؤسسات الدينية التي أكدت في توصيات على حفظ أمن العراق وشعبه والالتزام بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع، مبينا أنه لا ينبغي العراق أن يكون حطة لإيذاء آخرين، ما سيعزز منهجنا في هذا الاتجاه، وسنكون على موعد مع انسحاب قوات الاتحاد الدولي من العراق 30 أيلول المقبل، ليعلن العراقيون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة. قال القاضي أقزيدان في بنان أن ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي احترام الاختصاصات الدستورية وضمان استقلال السلطة القضائية وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يصون سيادة العراقي ويرسخ الثقة بمؤسساته. وأتابع أن القضاء العراقي

الدولية سيظل حصنا للعدالة وضمانا للحقوق، انطلاقا من إيمان راسخ بأن هيبة الدولة من احترام دستورها ومتانتها من استقلال مؤسساتها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إطلاق منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية مطلع أيلول المقبل، وقال إن مشروع المليون قطعة سكنية الذي يتبناه رئيس مجلس الوزراء وضعت له آليات مناسبة للإعلان عن للمشمولين من أجل تقديم وتثبيت البيانات مع مراعاة ظروف كل مواطن، وأضاف يختص المشروع بالمواطنين الذين لم يحصلوا على أي قطعة أرض سابقا. أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق لضبط وملاحقة مخالفي شروط الإقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة إبعاد أكثر من 16 ألف شخص والقبض على أكثر من 12 ألف مخالف منذ مطلع العام الحالي. ودعا مديرية شؤون الإقامة أصحاب العمل ومستقدمي العمل الأجنبية إلى ضرورة مراعاة قانون الإقامة والتقيد التام بالمواعيد والأطر الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال مشاركتها العدوان ضد البلاد، وأتابع أن إيران لم تبدأ الحرب وكانت تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ولن تسمح بانتهاء الحرب بشروط المعتدي. ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد فينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.
4: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق اجمل. تحية لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا. اتمنى لكم يوم جميل ورائع. وطبعا بدايه خليني ارحب بكل اللي راح ينضمون لنا في حلقه اليوم. بصراحه عندنا فد مبدا جدا مهم عند كل انسان، كل واحد، كل شخص من عندنا احنا. وهذا المبدأ في بعض الأحيان يكون يعني واقع حاله. مرات إحنا يعني أكو ناس تكتسبه أكو ناس ما تكتسبه، يعني حسب الظروف، اللي هو موضوع الثقة. ثقة واحد من المواضيع المهمة جدا في حياتنا. هسا ما راح أحكي عن الأشخاص وبيناتنا وأفراد، لا، اليوم أحكي إياك أنت كمواطن عراقي. كمواطن اليوم عندك تحفظات أو عندك يعني في ماشي الصحولة، يعني هو تحفظات أو وجهة نظر أو رأي، إلا أنه أنت شيء بالعراق ما عندك ثقة فيه. شيء بالعراق ما عندك ثقة فيه أبدا. إذا كان مثلا واحد يقول لي مثلا أشخاص، نوع أشخاص، نوع مهن، حالة معينة، قرارات معينة، سلعة معينة، خدمة معينة، ما عندك ثقة فيها. فاليوم راح أسمع من عندكم كل اللي راح يتصلون بينا، شنو الشيء اللي ما عندك

0: كالأبرز هي موضوع الثقة بالنسبة لل...
1: لا لا لا لا مو على السيارات بس. أنا دا أعطيك مثال بسيط، دا أضرب لك مثال بسيط.
0: أيه
1: أيه على أساس راح يتصلون بعدي أكيد هواية.
0: أيه نعم طيب.
1: أما أنا أسأل يعني في موضوع تعاني تعاني يعني الأصدقاء المعارف مثلا يعانون من موضوع السيارة، شغلة ما تكلف لها مثلا 10,000
0: طيب
1: يذب 200,000 200,000 يعني يخسر كالبطل مثل ما نقول، بسبب ما عنده ثقة بالمصلح أو ما عنده ثقة بفلان هو ينجبر عليه.
0: طيب
1: أو ما عنده ثقة بفلان هو ينجبر عليه.
0: طيب طيب
1: شغلة وما ينطيك الشاية ما ينصحك، الدين هو نقول عليه نصيحة.
0: أيه. ما ينطيك نصيحة صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لحضرتك وانا ممنون اتصالك. العتوي كاتب بسام انا ما عندي ثقه بوميض. اوكي مصطفى الباشا تحياتي لك، كاتب انا ما عندي ثقه في هذه الحكومه. اوكي ناخذ اتصال. الو
2: ابو الصلاطين كيف حالك؟
0: يا هلا ومرحبا،
2: شلونك شو اخبارك؟
0: الله يخليك يسلمك
2: صح الاحوال
0: يحفظك. من وياي؟
2: لا هو متحدث مالنا بالعطواني.
0: يا اهلا يا اهلا مرحبا.
2: بوار عقلك شغله وحده ما عندك مبالي المعارض
0: ما عندك زين شلون تريد العالم صار عنده ثقه بكم؟
2: ومن ضمن مالي حط له خبزه
0: تصدق خبزه
2: يا خبزه عينك.
0: ما عندك ثقه بال بال بال بالمعارض؟
2: سهل المعارض خلع خلع
0: والله
2: العظيم، والله العظيم يحلف لك وتكفر لك. انا اقول لك شغله واحده، كبير الله بعت باكيرو في 2008 حلو بعتها مسافر سوريا لبنان. المهم كنت افكر فيها تتذكر من نفتر بيها وايد. المهم رجعت بعتها
0: زين
2: حتى ولا صديقه ولا صديقه طاح الغيره تدري ايش قال السيارة يعني بس بعد ما نحولها
0: ايه
2: قال له والله العظيم ما ماشي ديره باحة له. يعني قلت له هو غير سيارة غير هاي قلت له السنوية شون ما ماشي
0: ايه
2: يعني انا ما عدت قبل المعارض.
0: حلو ما عدت قبل المعارض حلوين.
2: ايه
0: وأولهم انت
2: يوم يوم استاذ عمار؟
0: لا احمد مثنى.
2: والله عرفته
0: والله
2: استاذ عمار والله صار لي يومين يوم انا ادق عليك ما يجاوبني.
0: ايه ثلاثة.
2: ايه تحياتي لك
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامة، باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: اولا تحية حب واحترام اليك وللمخرج والمستمعين جميعا.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: ويا غيلان.
0: اهلا بك يا غيلان.
1: الله يسلمك. سلم غاليك. تحدثت بموضوع الثقة فحبيت اشارك لأول مرة وياكم.
0: شنو الشيء اللي ما عندك به ثقة بالعراق؟
1: هو أنا بصراحة الموضوع جذبني لذلك أنا حبيت أتحدث فيه بشكل عام.
0: طيب.
1: هو شنو الشيء حاليا يمكن الثقة به حاليا؟ ما عندك أي ثقة بأي شيء. أنا من نفسي أتحدث يعني إذا رحت على دكتور رحت تلقى همين أكو أشياء يعني ما بيها ثقة لأنه التحليل كل تحليل شكل وكل علاج شكل. فأنت حاليا كعلاج وطب ما عندك ثقة به. تروح على المدارس والجامعات وأيضا حسيت أكو خلل وعدم ثقة وكل الأمور الموجودة حاليا دائما واحد شخص مدفع مادي تصير عندك عدم ثقة لأنه ما رح يرد لك وتركض برجلك وبإيدك ولسانك ما يطلع منك. فأنت حاليا أنا أشوف بشكل عام العراق والشعب العراقي انزرعت بهاي اللي هي 40%

0: النسبة اللي هي عدم ثقة صارت.
1: طيب 40% من عدم الثقة بالأشياء.
0: بالأشياء جميعا يعني ما تقول بس بالأهلك بالبيت أخوانك أخو.
1: ها ما له خاص، أنا أحكي بالعراق بصورة عامة، أنت كمواطن عراقي شنو الشيء ما عندك ثقة فيه؟
0: طبعا يعني فقدتها بشكل كامل، لأن أنا من جيل 89 عشت جيل 90 وعشت 2000 كانت أكو ثقة حلوة، وكان حتى البيوت تبقى مفتوحة وأكو ثقة.
1: طيب
0: بس حاليا حتى بيتك قافل عليه وما عندك ثقة بجيران.
1: طيب
0: فلذلك إنه أنا أشوف الموضوع عدم الثقة موجودة بشكل كبير يعني بيناتنا كشعب.
1: طيب تحياتي لك يا حبيبي، وجه تحية طبعا الصديق العزيز ماجد كاتب العرق، هواي شغلات ما عندي ثقة بيها، مثل الماستر والسوبر كي واني لا تنساني. أنا هم ما عندي ثقة ماجد ما يخرب ترتبها. ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: استاذ سلطان الكبير،
1: يا أهلا وسهلا،
2: عاش من سمع صوتك.
1: شكرا جزيلا يا ذهب،
2: رحمة على وديك انت الذهب، والدي عاقب بينا محمد مثلنا بس ارتفع.
1: احمد محمد منو؟
2: احمد مثلنا هو؟
1: اي احمد، احمد هو شنو هو؟ هو من زمان هو بس
2: هم من الدورة؟
1: هم من الدورة طبعا.
2: لا اله الا الله، احنا محتلين هالاذاعة.
1: حجي كوكب كوكب تو كوكب، يعني تخيل انت كادر، احنا مشقد 10 12 1 5 من عندهم بالدورة.
2: بسم الله ما شاء الله يحفظهم، بس حلوين مرتبين لطيفين وجميلين. زين سلطان، ما عندي ثقة بالمرور اللي يوقف بالشارع اللي قاعد الضابط صف المفوض وخاليلهم، لا واحد استوى عقد، لو حاطلهم واحد كبير بالعمر متهالك. من الدورية احتراماتنا لهم جميعا، واحترامنا للناس الطيبة للبعض. اللي يطبق يقول لك اطبق على صفحة. سنويتك بلا زحمة أو الإجازة. فأنا أول ما اقول له راح تغرمني، اقول له مع الاسف شنو غرمك؟ بس روح من الضابط. من تروح له بعده تنزل تباوع عليه، قبل سوالك غرامه يسيلك عليه
1: على السريع.
2: فهذولا ما عندي ثقه بيهم ابدا، ومشكولين الذمه الى يوم الدين.
1: احمد يقول لك شنو يعني انت لله بالله ما مسوي اي غلط؟
2: لا اقول له لاحمد مثلا سالني على الاجازه. وقلت له اوكي راح اجيب لك الاجازه. هو شو قال لي عندك مخالفه؟ احنا سيارتي بيك محمل. فاذا تمشي بدون شادر يلزمك يغرمك.
1: طيب شو الشادر؟
2: قلت له شادر ثابت ايش بيها. هم غير قال لي للحجز، قلت له ليش؟ قال ما كاتب بالسنوي بيها شادر، تجي فلات. فقلت له والله حيره يعني بالشادر تلزمني، بدون شادر تلزمني. فقال يلا راح اسوي لك ما حامل اجازه حتى سهله. بدال 50 تدفع 25 احسن من الحجز.
1: زين
2: قلت له ليش؟ ما اريد، انا بعتبرني ما فايت من انا هي. زين قال لي يلا مشيها مشيها، قص الغرامه. فلا حلال لا حرام لا بوده لا يصلي لا نادي ليلي
1: ايش
2: ما عندي الغرامه. وبالليل بالليل تلقاه يروح يزور. السلام عليكم.
1: حلو اوكي طيب طيب لا لا لا لا ناخذ يعني اتصال عندنا، يلا اسمع.

0: اتصل كاتب ما عندي ثقه باحمد مثنى. منتصر يقول والله حقه. زين ناخذ يانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيبه والسلاطين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: الحمد لله السلامه.
0: الله يسلمك حبيبي. اهلا
1: جزاك
0: سعيده. الله يسلمك عيني. هلا مرحبا. تفضل.
1: قطعت بينا والله. قطعت
0: والله انت قطعت بينا وعايفنا
1: انت. والله
0: والله اهل عظيم.
1: يلا ان شاء الله عجل.
0: يلا ايه يا دام يقول عجل. زين
1: طبعا من البدايه
0: ايه يا الله
1: تحياتي الاخ امير توشه
0: ايه
1: والاخ محمد مثنى.
0: ايه محمد مثنى.
1: امير صدق كذيل. احمد مثنى صار له قرن بالرشيد.
0: ايه اسمه احمد.
1: بجوز اخوه اسمه محمد.
0: لا ما اعتقد مو اسمه محمد. ايه عبد الرحمن يعني ما لخص.
1: ايه اللي سبور هواي يسمون عبد الرحمن.
0: ايه يحبون اسم عبد الرحمن. ايه طيب شنو الشيء ما عندك ثقه به بالعراق؟
1: وميض.
0: من اي ناحيه؟
1: وضع موقف واحد او سقاطين.
0: ايه
1: عندي اصدقاء هنا بالجروب.
0: ايه
1: دائما يعني منا تصير في الموضوع او في شيء يعني يكتب له بالجروب بياناتك.
0: ايه بياناتك ما اقدر.
1: يا بياناتك يا بياناتك.
0: ايه
1: الجزء الثلاثي والمكان وعارف شنو.
0: ايه
1: يقول عليه مغلق.
0: ايه على مو شو اسمه وخابراني.
1: ايه ايه بياناتك لعب.
0: ايه ليش بياناتك لعب بالضبط؟
1: والله ما ادري.
0: ايه ما اعرف. اي
1: بل هذا ما عندي ثقة بيه ابد.
0: ايه ما عندك هو يعني كشخص بس بالعراق كله عندك ثقة ما عندك مشكلة.
1: الموضوع كبير
0: الموضوع كبير ما ارده كبير. زين اوكي
1: تحياتي.
0: تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا. هلا حبيب دكتور. ناخذ يانا اتصال. الو الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك. نصي لي الراديو شويه.
2: تامر امر.
0: من جاي يسمع وياك؟
2: والله يا صديق قاعد بصفي بس اخرس.
0: ليش خطيه ايش بيه؟
2: ما عجبت الوضعيه يعني احنا بازدحام. نعم والله على استاذ سلطان مرد علينا قلت له سمو ولا لاقيه انت متعافى. حبيبي استاذ سلطان الثقه اخوي من كل مكان يا سبحان الله معدومه هالايام.
0: اي شنو اكثر شيء ما عندك ثقه به بالعراق؟
2: يعني أقل... والله اكثر موضوع من تروح للدكاتره الله يكفيك شر الدكاتره.
0: اي
2: والله يشتغلوك على البارد. تروح منا تعال منا جيب منا تروح عن نفسك انت. تروح وانت ما مصدق بس هي مجبور يعني.
0: ايه
2: واذا صارت عندك معامله والمعامله همينا بيها مثلا طب محامي همينا ما تعرف
0: بس الدكاتره دكاتره يخبلون يعني انت السلام عليكم مرحبا شلونك حل الجيب دوا ما ادري شنو طب 500,000 وانت بعدك مريض
2: وداعتك انت قبل اسبوع الله يكفيك الشر.
0: أيه
2: طلبوا من عندي شغله بالحارثيه سويتها 250 رجعت بالطريق قلت انا خاف قاطيني.
0: أيه
2: طابرت على مستشفى بالكراده. أيه طلع عندهم 500
0: رحمت
2: هذا.
0: لو باقي على شو اسمه 250 احسن لي ارجع لها.
2: وانت وانت مثل تاخذ وياك مريض مريض يعني مثلا زوجتك امك انك ما تتعالج ما تدفع فلوس راح يقولون هذا باخل علينا.
0: وتكون ناس مناسبه مثلا يصير شيء عليهم ماكو مثلا يتفاقم الموضوع ويقول لك يا باش دعوه هسه كان حكيت احنا داينك وما كذابين اذا تخابر تقول لي يا باش عندي مريض وهاي يقول لك والله ما عندي وهاي رهيبه.
2: الشاكات مال العراقيين تعودنا عليه. انت شايف اني اقول لك خدمتك تحتاج شيء
0: يعني
2: شيء مثلا تحتاج
0: شيء يحتاج مثلا ايه
2: يعني انت مطلع عليها كلين وتعرف انا شنو محتاج.
0: أيه بعد شنو تحج رفعت عتب هي حكايه تنقال.
2: ايه عبارة عن مصطلحات هو صارت.
0: أيه
2: ما المصطلح انت الذئب وانت العلم وانت
0: واحد شو اسمه كله واحد اثنين شغل اثنين ماكو.
2: سأل الله يحفظك.
0: تحياتي لك حبيبي وتحياتي لصديقنا العزيز ما يحب يسولف.
2: الله يبارك
0: الله يخليك. هلا مرحبا. شنو يلا.
3: والله عرفت
0: شرفت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: طيب رجعنا معكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا، شلون الاخبار
1: استاذ سلطان؟
0: شنو الشيء اللي ما عندك ثقه بيه بالعراق؟
1: والله هوايه شغلات استاذ سلطان.
0: ما عاد دوام يوم.
1: من بدايه انتخاباتنا محمد مثلنا خير على غير
0: اسمه. صدق بالخير على غير اسمه.
1: اقول لك واحده من عندهم هسه يعني الاعلان والموقف اللي صار اليوم.
0: الاعلان
1: اللي
0: طلع الاعلان.
1: اي اليوم احترقت بي واي دي بالجراج مال السيارات بالكسره
0: زين،
1: وحرقت لها سيارتين وياها. فهاي البي واي دي هم لازم واحد يثق بيها بعد نهائيا.
0: اوكي.
1: هاي يعني بقيها ويا الاعلان.
0: بقيها لازم نكملها نسوي الاعلان احنا.
1: سلطان والله اكو في التفصيله راح اشيك اياها انا بتفاصيلها وانت شوف
0: الموضوع
1: شلون راح يصير. الاولى انه العام شلون راح يصير. الاولى انه العام انا دفعت جبايه للبلديه الدوره
0: طيب.
1: المحال اللي هم ياخذون رسوم مال الاعلان الاعلان اللي تخلي القطعه. واكو جبايه ثانيه مال التنظيف وكذا. العام دفعناها 360,000.
0: حلوين
1: تمام.
0: حلوة.
1: دفعناها الكتروني يعني بالدائرة وبالماستر وجانا عليها.
0: طيب.
1: 360 السنة 500 وكسر 570 ما أعرف. شنو اللي تغير؟ هو نفس المحال ونفس القطعة ونفس
0: الشخص ونفس البلدية.
1: نفس الشخص. زين شنو اللي تغير؟ ما أعرف. هاي خلصت.
0: زين.
1: هسا أنت تروح تدفع كهرباء.
0: إيه.
1: زين. إيه. أنت تدفع كهرباء يعني دفعناها أول مرة.

0: بالدائره ايش قد علينا على ضوء القوائم اللي تيجي ندفعها هسه غير تروح تسدد ما تسدد تروح والله الموظفه لعبت لها لعبه بالكشوفات وكذا وما نزلت هسه خلصنا قلنا بعد ما ندفع شو اسمه
1: يعني الكتروني
0: كاش رحنا باتجاه الالكتروني
1: حلو
0: الشقة دفعنا لها مثلا صاير عليها متراكم ديون 200 و300 وحسب يعني الشقة ولها ضعف صفرنا القائمة
1: حلو
0: ثاني شهر تجيك الشقة وهي يعني سكنية مو تجارية يجيك الشقة 1.5 مليون
1: اوف
0: هي تدري الفاتورة تنزل هي هاي القائمة تنزل كل شهرين
1: زين.
0: يا با شنو الموضوع والله غلط بالسيستم
1: يا شنو
0: زين زين هسه شنو علي زين هلا لا هلا اقدم معاملة زين انت اكثر شخص او اكثر جهة المفروض تكون هي محل ثقة هي الدولة
1: اي
0: تمام
1: صح
0: وانت متدفع جباية انت مطمئن ومرتاح انه هاي الفلوس يقول لك ما تضيع انت تدفع للدولة
1: اي
0: زين هذا المواطن ليش دي يتحملها يعني
1: زي أو لا هو شلون هي يصير بهالطريقه يعني
0: اذا 1.5 مليون يعني هي
1: مليون ونص هسه مو مثلا مو مثلا رجعت نفسها القائمه القديمه بس رجعني على القديمه عمي
0: ماكو هيك حاجه زين انت هنا هسه بعد ما عاد عندك ثقه انت بالمكان اللي اذا تنطي بيه جبايه وهاي رسوم المفروض تروح للدوله زين هسه من يتحمل المواطن لو انقطع سبيل المعروف لو انعدمت الثقه لو شنو هسه شو يسوي يعني كهربات الدوره وهذا وهاي طبعا بالمناسبه انا ما داعي احكي لك هيك هاي كلها عن طريق قوائم قائمه قبل شهرين مبلغ ما يتجاوز 100,000 الشهر الوراء هو نفس الشقة صار 1.5 مليون شو اللي صار؟
1: زيادة صفر؟
0: ما أعرف
1: زين
0: فهاي الرسوم اللي دا تجي هسه ما أعرف اللي هي الإلكترونية ممكن ما بيها تقاس السلطان ممكن هي بعد بيها أخطاء فدا يتحملها المواطن يعني وبالتالي هذه هم يعني تأثر على الحكومة وتأثر على المواطن بنفس الوقت
1: طبعا
0: شلون بعد هسه انت تطي كهرباء هسه انت واحد من
1: الناس
0: تطي جور الكهرباء له شو تسوي
1: يعني ما اعرف يعني هسه مشكله هم عندهم سالفه لانه تعال ادفع وبعدين عود اعترض وقدم معامله
0: اي خلاص يعني هسه زين انتم غير تحتجون الحل هو يعني الموضوع واضح ما من الممكن انه هي بشهرين صار عندك هالقد استهلاك
1: كهرباء صحيح
0: مو منطقي يعني.
1: لا
0: زين هاي شلون هسه شلون تثق بالموضوع ترجع تدفع انت مطلوب من عندك تدفع زين شلون
1: اي ما والله ما ادري حيره
0: تدوس
1: شك وش ما ادوس ادوس على قلبي
0: تحولها يا محمد مثنى هو يحل
1: هو محمد مثنى يا من الموضوع لازم طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا يا اهلا بك مع السلامه باي باي ها يلا الو
2: مرحبا
1: كلها حكت عليك انا الوحيد دافعت لك لا قطع الاتصال هنا وميض صدق مو خوش لا لا وميض رجع خابر عيني رجع خابر الله يخليك لأن حقيقة هم هو كلهم حكوا عليك أنا ما حكيت عليك طيب أذكركم بأرقام الهواتف 0780211-11-115 وعلى 0780211-6117 وبإمكانكم الاتصال أيضا على الواتساب على 0720-11-115 نأخذ يانا اتصال ألو ألو
2: مرحبا
1: مرحبتين
2: شنو
1: كلهم حكوا عليك بس انا دافعت لك
2: كلهم حكوا علي وكلهم ما عندي ثقه بهم حتى انت ما عندي ثقه بهم حتى تكون على بعيد
1: هذا ايش بيك عيب عليك والله انا دقك
2: والله عليك بس انا عليكم
1: دافعت عليك قلت لهم ابد
2: والله حرام اذا شفت لك تعليقات
1: الله يسامحك
2: خوب اقول لك هاي تمنعهم اجاوبك الخليج
1: الله يسامحك بس هاي خلاص ما ردهت يعني تفضل يلا شارك شنو الشيء ما عندك ثقة في العراق ها
2: منير
1: ما عندك ثقة؟
2: ايه
1: ليش؟
2: نهائيا والله خاف منك
1: البارحة صعدك
2: وين ما قلت لك ما يصعد من البارحة قلت لك
1: زين شوف البارحة صعدك وحاربيك
2: لا حد شيء صعد مني والله
1: طيب حتى ظهره قام يوجع
2: ادري بي لا اسود علي طبعا ضرر يوجع اذا طلعت
1: زين شنو السبب انه ما عندك ثقه بمنير؟
2: والله ساعتين اشوف شخص كيوت وحلو ويعني وملح القعده مثل ما نسميه فاكهه هذا بس يخوف.
1: والله احمد حكاية زين
2: مو احمد روسل كيف
1: زين. فبالتالي اوكي اذا ما عندك ثقه شيء بالعراق
2: بالتالي استاذي هو جروب المرتاحين كلهم متفق. اجيك من الاخير حتى احمد مثنى وياهم
1: اولي
2: وين هو
1: وين هو
2: ما يجي
1: ما بي ثقه لا والله
2: حتى كتابه ما يكتب بالسنة حجر
1: اليوم يلا كتب انا بعد بوعدك شناي
2: عود من شافك من قام يطلع وياك قام يطلع ويا عبير النوم ما اخذ افلاح املاك
1: مستلمنا ذاك كتابينه ما ادري وين يروح
2: طيب. ما كفى الاعلانات انه بس قام يجي مخرج على البرامج راح اضربك زوم احمد مثنى ولا انا ما اضرب زوم
1: وانت ما عندي ثقه بيه كله طيب
2: تحياتي حبيبي لك الحمودي
1: جزيلا تسلم
2: ان شاء الله نلتقي يابا ممتنا والله ترى
1: ان شاء الله باذن الله حبيبي
2: يا الله حبايبي
1: ساره مساءكم خير مساء النور يا اهلا وسهلا ساره اهلا ومرحبا سمعنا عدم تلقى هواي طبعا

0: طيب ناخذ بيان اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله.
0: شو الموضوع؟
1: ما ادري والله. هو قال لي هذا.
0: والله ما ادري، لازم نشوف الوضع شنو.
1: والله ما ادري ابو السلاطين. احنا بالنسبه لنا
0: يعني
1: نعرف او نقرا الطالع. مو اكو جروب عندك تبليغ، عندك يكتب بالجروب.
0: ما مستحيل.
1: عندك مناسبه اكتب بالجروب. ليش مسوي 5 جروبات في الواتساب؟
0: أوقفك واحد، هذا قاصفني محي الدين التركي، كاتب أبو السلاطين عمي طلعت كبر بالعمر، كبير بالعمر يعني، أنا من كنت أسمع صوتك عبالي شباب، الله يحفظك من كل شيء رب العالمين ويعطيني الصحة والعافية وطول العمر بعد.
1: أي والله.
0: كسر أصابعك إذا ثبتت الأخ. شنو لئيم. تعال سألف لي، شنو الشيء ما عندك ثقة فيه بالعراق؟
1: والله بسلاطين إعلانات السوشيال ميديا.
0: ها
1: بالقرآن
0: ما عندك ثقة بيها؟
1: أبد مستحيل.
0: ليش؟
1: يسوي لك إياها هي وبس.
0: أي
1: من يوصل المنتج يمك يشوفه أردع نوعية.
0: زين سارة وياك أكثر من مرة؟
1: أوه واي. لكن لما صيت هاي دوشمة
0: أي
1: للسيارة على أساس.
0: زين
1: يعني مو أي أوكي، يمكن بالمحلات بستين سبعين.
0: أي
1: بالفيس بخمسين، بس أنا على مود اللون.
0: أي
1: والكواليتي على أساس وعلامة السيارة وما أدري شنو. حد جتني قماش وازه ومخيطينه
0: يابا
1: والله. ويا هذا مال ستيرن خياط وغطا مال دشبول وهاي مال التشوى اللي يعني شلون
0: بالنص،
1: هاي بالنص هم

0: يسموه حصان مو حصان من يسموه من يسمونه
1: ايه
0: وبيها مكان هاي مال الاثنين يعني بيها اذا تحتبن شغلات هواي
1: ايه
0: يعني ممكن اوكي ب 50 يعني بلاش
1: لطيفه
0: لا صدق لطيفه وقلت له عيني ابو جبل خياط ومدري شنو اجتني قلت له المندوب قلت له ما تذهب كل قوتي قلت له اذا ابرها وتيجي اجري ينفتك والله كابتن انا ما عليه بس التوصيل يعني بس عليه بس توصيل ما اعرفه ومع العلم هو نفسه اللي راسلت على الواتساب نفسه خابرني قال جايك
1: دي الله
0: ما فشلت الولد قلت لك حبيبي انا هم ما استلم الطلب وروح اخذ توصيل من عندهم لا واني ما لي علاقه قلت ليش تعلم اليتيم على البيت الله يخليك قلت له سوالفنا ذني
1: زين
0: قلت له فاخذه وما اريده وهو شغلات يعني توصيها او تشوف
1: هي شوف هي كل 50,000 يعني ما مفوسه
0: هي المشكله بالخمسين
1: اي بالخمسين
0: والله انا هم قلبي لزمني من قال لي بخمسين
1: كان لازم بساعة تربط
0: ما ادري
1: تنبه فاتتك
0: توصيل مجاني
1: اي باوع اي
0: يعني لو توصيل ممكن 2000 3000
1: 53 كثر لا 50 هي
0: هي والله ها بالمناسبة أنا محضر 50 براسه
1: نوب
0: نوب
1: نفس اي نفس ديش السالفة زين
0: اي لقيت لك هاي منتجات التواصل يعني السوشيال ميديا بصورة عامة
1: نعم نعم
0: تيك توك وواتساب العفو انستغرام فيسبوك كلها كلاود ما عندي ثقة بهم على ساعة عبد السلام يودع انقطع عبد النيته نيته مو صافية الرجال كليتنا خابرنا وكليتنا حصلنا
1: بس هو
0: من يمه انقطع
1: لا رجال لا تحكي عليه
0: لا مو احنا ما حاكين عليه بس يعني تنوعين مو تحياتي يعني تنوعين مو تحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي مع السلامه باي باي هلا بك فاضل نصر تحياتي لك يا حبيبي فاضل الو
2: يا ابو الو
1: يا اهلا
2: يا ابو خاف ما حد يعرف يا وميض وميض حميد محمود ملك بيتهم ضباط السيديه اي عندك كورلا بيضه
1: اي
2: اترك الساس ترى
1: خاف احد
2: كورلا مو باسمه
1: اي وردنا نشتري منها ما قبل اي
2: انا وميض عندنا اياها وميض ما باعنا اياها
1: زين تعال شنو الشيء ما عندك ثقه بيه بالعراق
2: والله قالها قبل شويه بلبل شغلات الفيسبوك
1: ايه
2: يعني بتعرف الفيسبوك ما ادري شنو صارت وياي اول بارحه الجمعه وصلنا شغله هاي كرزات وما كرزات ما ادري شنو تدري مشتاقين الشغله اوي بريد مفتوح
1: يلا تخلص سوالفك وياي ايه بنيت مفتوح
2: حجي الو طلع داعم واحد وصلت من محل كراجات ما ادري شنو قلت له حبيبي اذا مو نفس الصور ترى رجعهن ما انطي اي شيء للمندوب قال لا وكراجاتنا مضبوطه وما اعرف شنو هي وهذا تدري هذني مال دايت ومال بدون سكر
1: طيب
2: وصلنا بالسلاطين مال باب الشلاطين مال باب الشرجي
1: اي
2: حتى بمكان الفستق حاطين يمكن حبيه ما ادري شنو
1: ماش
2: قلت اقول لك قلت له اول قلت له تبي التوصيل لو وياهم قال لا والله احنا فلان الشركه ما اعرف شنو فتحت قلت له انت مقتنع انه هذا فستق حلبي قال لا والله قلت له حبيبي طبقتهن انطيت هي قال لي مو انا على التوصيل قلت له حبيبي كاتب لي توصيل مجاني تمام كان خابر الشركه قلت له رصيت بطل مي جامد قلت له الله محمد وعلي
1: خلاص بس جيت طلع حسابهن هن كلهن
2: حسابهن لا مو
1: 50
2: لا مو 50 23000
1: باوع قريب ال 25 نص ال 50
2: 25
1: اي شفت
2: من السماء وهاي ما ادري شنو
1: باوع يعني هم لها ريحه ال 50
2: والمشكله بس الشركه كانت بالمنصور مطعم رايل جالكسي قريت اللوجو مال الشركه قرب مطعم رايل جالكسي تعبانين 50,000
1: تحياتي
2: للجميع
1: تحياتي لك مع السلامة
2: باي
1: باي باي باي مع السلامة أنا بس
2: حبيبي مع السلامة
1: لا لا لا شنو يالي ببالك الأغنية حبيبي تري ثبت الكومنت شقد لئيم ليش طقت لص

0: اي ضروري. تعال يلا شنو سمعني. اي ما بيها حتى لو بيها انا اسولف والله العظيم. طيب اذكركم بالسؤال. سؤال يقول شنو الشيء اللي ما عندك ثقه بي بالعراق الموجودين. شنو الشيء اللي ما عندك ثقه بي بالعراق الموجودين على تيك توك. تحياتي لكم جميعا واتمنى تفاعلكم اكثر. شير البث وسووا لايكات حتى شنو يصل الى اكثر عدد ممكن من الاشخاص. تسجيل الحلقة.
1: خيرهم ما خيراني
0: مصايبهم بلوني. لا وبشرهم عم

0: معوز كلام سوى. لا لا لا ناخذ اتصال. الو
1: ها ابو الحب صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كل عام وانت بخير. شنو كل عام وانت بخير؟
0: شكرا انت بخير. ها شنو عيد؟
1: ها زودك الله من حوايات الأرض قبل حوايات الجنة.
0: ها ايه. اوكي ايه.
1: انت تسكت. ويقول ان لا ما رحم ربي
0: الا ما رحم ربي.
1: يعني هاي اللي رحم ربي ما جانا صادفهم.
0: وينهم ذول صدق؟ أيوه. والله
1: ما ادري
0: هو الخلل. يعني الخلل بينا بيهم. خاف احنا بدنا نشوفهم زين.
1: لا شوف هي انا ترى والله ما عاد اصلا اقول معقول يعني مثلا يعني هذا اللي جاي مر بي دين جاي دفعه
0: اي مثلا عافيه صح. أيوه
1: ممكن دين. والله
0: والله دين ايه
1: لان احنا خطنا وخبطنا على المنظر
0: هنا مفهول زين
1: ايه اي فعمي ما يخالف انا اذا ادفع عن الدين مو مشكله
0: اي بس مو مشكله اخاف ادفع دين هنا والفايز فوق
1: الفايز. لا لا لا لا لا لا لا لا شرفك. لا لا والله لا
0: والله
1: العظيم لا يعني ما قلتها متحمل هاي شوخ مصطح السنة ثالي دين متحمل هاي شوخ مصطح السنة ثالي دين بعدين لا
0: بعدين
1: لا. الله سبحانه وتعالى شاء الله أرحم الراحمين.
0: طبعا أرحم الراحمين هو بس يعني تخيلها السالفة.
1: لا أنا ما تخيلتها والله.
0: أي. تخيل يعني جزء هنا وجزء هناك شو صير. لا واي
1: والله واي
0: والله واي
1: كلش واي. وها بالأخص ما احترامات كذا يعني احنا ما ادري شو نقول بالحق احد بس اكثر اللي ما عندي ثقه بيهم هذول اللي شلون نقول عندي تجارب وياهم يعني مو جاي اطاير عليهم انه يقول

0: دماغ
1: في ماكل لا لازم مذبح اي
0: فاهم يعني تفوت واحده مفرعه
1: كبدي اليوم زين وتعال تونس وغير جو نطلع على النبي زين وهي بابا العراق ما يتعالج والله العظيم ما يتعالج
0: ما ادري شغل شغل
1: ما بيها كل مجال لا وحق اللي خلقنا وخلقنا شلون في دماغي اليوم الصبح فتحت لي موضوع كل المتصلين قالوا احنا مثقفين
0: اي
1: يا اخي شكلها اسمع احمل ابوش غلق الموضوع احنا اذا كلنا يخابروا قالوا احنا مثقفين لحد هذول العرمانشيين اللي قاعدين قبلهم بشاعر
0: شنو فيلمهم منهم هذول
1: شنو معقوله
0: حجان دايخ بنبي الله نوح مو صعد بس الزينين ما مدى اشوفهم يعني
1: من كم مطبخ بالعراق؟
0: مو من
1: مطبخ بالعراق ما لا لا أنا جدًا مشوني بالطوفة منعرف نسبح لا يلا
0: يلا أوكي يلا ذي صيحونه إيه زين أوكي طيب تحياتي لك مع السلامة طلحة تحياتي لك مساء الخير مساء النور حاج الله يحفظه مرة وصى منحف مال الأعشاب طلع المنحف كاري ما طبخ بالله الحجي دارة على البرياني صدق ويشبه بس حلوة مال الكاري يلا نسويها نعبي تشاس نعبي تشاس وخلي عمار هو

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، الله يخليك، منور ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا. هلا مرحبا. 2 3
1: والله
0: سالفين.
1: اي مع احترامي، انا ما عندي ثقه بهذول جماعتك، خايفه عليك من عندهم.
0: والله خافي عليهم مني.
1: والله شلون ما اشوف يا ليل توك تروح العراق.
0: طيب
1: يعني يعني محضر السؤال اولك، صار له 3 ايام يدرب السؤال.
0: اي اي انت شنو الشيء ما عندي ثقه بيه بالعراق؟
1: والله استاذ يعني اظن صوت هذا الولد الله يحفظه قال الاطباء واشتغل لهم للمريض، يعني هو مريض. يعني هو قابل جاء رايح يتونس، قابل رايح فد مكان للتنزه. يعني متفق الدكتور ويا ابو الصيدليه ويا ابو التحليل.
0: واحد متفقين الاخ،
1: والله واحد يعني مشاور الاخ. ما يصير يعني هو المريض شلون يكون هو مريض حتى لو متمكن، حتى لو
0: نعم
1: يعني عنده هذه شويه رفقا بالمرض هذا اللي العلاج الدوج قد غالي استاذ. يعني حيل غالي. يعني والله العظيم ليش يعني سوى يعني الدوله دول يعني يعني تتعالج ببلاش هاي الدول حشاك دول الكفر. عمليه يسوون بلاش يعني حسب ما صار ما اعرف. اي والله يا ريت يعني يعني
0: تبون
1: شويه على
0: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله
1: المريض.
0: ان شاء الله
1: يا رب.
0: طيب
1: والله يحفظك.
0: الله يسلمك يا ورده، بدول عمرك يا ورد. الله يخليك، شكرا جزيلا. هلا مرحبا.

0: خليكم متواصلين متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. مصدر للرشيد دولة القانون يرشح اللواء محمد السلطاني لمنصب وزير الداخلية. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم الفساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. بسبب حرب إيران البنتاغون يلغي تدريبات برية مشتركة مع كوريا الجنوبية. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين،

0: سباق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
5: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بديت.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني.
12: طيب مستمعينا، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم. سؤال يقول شنو أكثر شيء ما عندك ثقة به بالعراق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617، وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا على 072 واتساب 072-0-114-115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم. أيضا بإمكانكم المشاركة ويانا على التيك توك على حسابنا بالبث المباشر إذاعة الرشيد. علي عمار كاتب لا تثق بشمس الشتاء ولا بحب النساء. حلو. أحمد الحلاق حفرة. شنو حفرة؟ شبيه؟ أوكي زي هو ليش كاتبه؟ مسلسل تركي عارفه، هذا بي موسيقى جدا مشهورة. طيب المهم، فبالتالي هذا ارقام الهواتف في مكانكم مشاركه ويانا وتقولون شنو الشيء اللي انتم ما عندكم ثقه به بالعراق.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا الله يخليك. من وياي؟
1: وياك عمر من بغداد.
0: اهلا بك يا عمر. تفضل.
1: الشيء اللي ما عنده ثقه فيه تصريحات الحكومه العراقيه.
0: تصريحات الحكومه العراقيه ليش؟
1: ليش؟ طلع مدير الجوازات العامه.
0: اي.
1: نهاية السابع قال شهر الثامن يوم 1/8 رسم الجواز 10,000 دينار.
0: زين.
1: حلو؟
0: اي.
1: يوم 20/8 هذا الخميس الفائت روح انت طلع الجواز حاسب السابع 10,000.
0: زين.
1: طبيت لقيته 91 انا مزيد شايل فلوس.
0: اي.
1: وكتابه يوم 10,000 المدير يقول 10,000 المدير يقول حاسبك لحد.
0: زين.
1: هاي بعدين انت
0: ايش تقيس؟ اي بعدين يعني خلاص بعد واحد مسافر هسه ما يخالف هي مره بالعمر.
1: اي لا هو هو هي احنا مو على المبلغ.
0: ايه.
1: لا والله بس على حسب سامع على الكذب.
0: اي زين.
1: على الكذب
0: يجوز اكو وقت شو اسمه لل يعني للتنفيذ او انه تكون ضمن ال يدخل حيز التنفيذ اللي هو القرار ما ادري احنا ما
1: هو القرار يدخل حيز التنفيذ يوم 1/8 ويستمع
0: اه
1: انا 21/8 يقول لي ما في شيء
0: زين اوكي طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ولد هلا مرحبا مع السلامه يعني هسه انا اعتقد انه اكو تفاصيل هسه احنا بصراحه هم احنا بالنسبه لموضوع التصريحات الحكومه يعني هم عندنا ما اخذ على الموضوع بس بالتالي يعني ما ادري المهم ارقام الهواتف المشاركه على الواتساب 0720114115 هذا هو رقم المشاركه ويانا شنو الشيء اللي ما عندك ثقه به بالعراق وانا قلت له انه ممكن شخص ممكن حاله ممكن وضع ممكن صفة ممكن مهنة ممكن يعني شنو انت شيء اللي تحس لانه انت ما عندك بثقة ابدا بالعراق والله

0: الكاتب أبو زين الحاكم والحكيم، ما عندي ثقة بيهم. أبو دهن شنو ما أعرف. طيب عندنا اتصال، خلي شوية هسه بس خلي أرد أوضح نقطة. شوفوا هسه بالنسبة لنا موضوع الثقة هذا موضوع مكتسب، يعني اليوم مثلا من واحد يجي يقول لك أنا مثلا المهنة الفلانية، هسه أغلب الناس حكت لأنه سالفة الطبيب ما عندهم ثقة بي، وبصراحة هذا واحد من الجوانب اللي أنا أعتقد لأنه هم فقدوا الثقة، بس أنت ما عندك غير حل. لذلك مثلا اليوم من يصير مثلا لا سمح الله شغلة معينة وتريد تروح أنت طبيب، تسأل ألف واحد، تسأل واي أصدقاء، تسأل ناس، تروح تدور بالجوجل النوبة، تظل يعني تستفسر هواي لحد ما توصل إلى قناعة، بينما قبل كان الموضوع ثابت لأنه هذا الطبيب هو جيد. اليوم يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي احنا مثلا نشوفها مثلا بالسلك الطبي، طبعا تحياتنا لهم الأطباء، موضوع الإنسانية اللي هو أنه ما يخسرك، أكو بيهم لا أول ما يقول لك أشعة وتحاليل وسوي لي فلان شو يجيب لي زين، طيب ما يعني هذا جاي كم مرات شوية وضع تعبان، سيقول لك إذا وضعك تعبان على جاي الطبيب عشان يموت مثلا، هذا الجانب الإنساني ما موجود حاليا تقريبا. ما أدري الموضوع اليوم أخاف أجاوب وأتغلف، لا يعني ما أدري، أنت راح تتغلف عادي، عود نسوي لك إحنا جمعية اللي ملك وما نجيك نأخذ الفلوس كلها. المهم فبالتالي ممكن اكو مرات مثلا اكو مهنه معينه اللي احنا مثلا هسه هواي اكو بنعدنا، كان بالبدايه اول ظهور السيارات الصيني كان كل الناس كل العراق ما عنده ثقه بها، ما عادوا يخافون وشنو ها وما ندري وهاي مو نفس الاصليه وسياره وما لها قطع غيار وهاي، يعني هسه قبل شوي كان نحكي انا واحمد واحد الاصدقاء ليحكي بهذا الجانب، لا صار لها سوق ولها مساحه، يعني مبدا بناء الثقة هو كلش أهم بهواي من مبدأ الثقة نفسها، إنه شلون تبني ثقة أنت ويا شخص. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: شلونك حبيبي؟
0: هلا خالد،
1: شلونك بعد؟
0: الله يسلمك يا ورد.
1: واحد إيش تحكي علي؟
0: أنا حكيت عليك؟
1: والله حكيت عليك.
0: إيش قلت؟
1: سعد بعدين.
0: وين حكيت؟ نعم بالبرنامج؟
1: بعدين بالجو.
0: بالجو شنو سوينا بالجو؟
1: منتظر شلونه؟
0: منتظر زين.
1: قاعد يمي؟
0: لا ما قاعد يمي، منتظر ما يقعد يمي.
1: صحيح. عيد بالله سؤالك علي يا استاذ سلطان.
0: شنو الشيء ما عندك ثقة بيه بالعراق؟
1: ما عندي ثقة بالعراق اصلا.
0: ليش؟
1: مين تريد ابدي لك؟
0: كيفك؟
1: يعني مثلا مقتل الإمام علي.
0: طيب.
1: سيدنا الحسين. 12,000 رسالة.
0: طيب.
1: صفة بس 70 واحد. ميت يدبيلك.
0: أسا احنا تاريخين نحكي هسة.
1: أو هسة. عندك ثقة بالكهرباء؟
0: يعني مو كلش والله.
1: زين. عندك ثقة بالشارع؟ مثلا تقول شارع أنا اليوم أطلع أكون مثلا فارق. عندك ثقة بيه؟ زين. عندك ثقة إن تروح مثلا المصلحة حكومية وأنت مؤمن إنه راح مثلا راح تنجز يعني مكملتك كل سلاسة وأنت مكمل أمورك؟
0: أكثر شيء من ذني ذكرته أنت شنو ما عندك ثقة يعني أبد للتالي حتى لو ما أدري شو يصير؟
1: والله القرارات، قرارات الحكومة
0: أي
1: اللي هي يعني هوام في شبك، هوام في شبك. قل لي مثلا اكو قرار مثلا قلعت الحكومه ابسط شيء هسه مال يمكن طلع هسه يمكن بالاعلان مال اراضي يوزع من اراضي للمواطنين
0: مليون
1: يعني مصدقين مصدق يعني يعني هاي يظل يضحك يمكن ربع ساعه
0: زين ليش
1: قل لي يعني اكو فد شيء صار اكو ناس مثلا لمست هذا الشيء والله لو يحفون على المي يجمد ما صدق
0: ما ممكن هسه ما ادري احنا يجوز بس هو يحكي لي المره هتروح الواحد ما اخذ 4-3 قيعان ولازم موظف حكومي
1: هاي اللي يجوز هاي اللي يجوز مالتنا هي هاي بيها ماخذ هي عدم ثقه هاي انت من تقول احتمال
0: هي
1: عدم ثقه
0: هي انا اعتقد الاولويه للموظف الحكومي
1: اولويه لمن
0: للموظف
1: الموظف اللي ماخذ 50 راتب مثلا
0: الخوما إلي وإليك القطاع الخاص إحنا ما لنا إحنا مقايل إحنا للأسف انقطع الاتصال يعني بصراحة هذا موضوع قطاع الأراضي يعني ما أعتقد راح يوصل نحن إحنا نموت وإحنا نشتري نأخذ ويانا اتصال ألو
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: مرحبا شلون استاذ؟
0: كل الهلا بيك يا هلا مرحبا. من وياي؟
2: وياك الحجية.
0: اهلا يا حجية تفضلي.
2: يا هلا بيك. انت سؤالك شنو هو الشيء اللي ما عندي ثقه بيه
0: بالعراق؟
2: صراحة الاطباء.
0: الاطباء ليش؟
2: حش زينين يعني ما ادري استغلال هواية او الطبيب مثلا ما تعلميته اقل من الاخرين من الدول المجاورة بحيث انه ممكن تشخيص دول المجاورة بحيث انه ممكن تشخيص خطأ والمشكلة انه حتى من يشخص خطأ قم استمر ليعب احنا غلطنا ونصحها يعني من هاي يعني ما عن تجربة شخصية يعني للأسف.
0: ايش قد نسبة عدم ثقتك بالمية من الآراء الموجودين اليوم بالعراق؟ أنت كفرت
2: والله
0: ما بالمية. ايه
2: بحيث انه انا لازم اسوي فحص واكمل علاجي واقدر بالعراق نقدر اسويه
0: ابدا
2: ابدا للاسف يعني
0: مع العلم هذا الشيء معلم يعني احنا نشوف اطباء العراقيين في مكان اخر في دول اخرى تلقاهم ما شاء الله يعني يضرب بمثل
2: وفعلا يبدعون ويعون وعباره ويعني بريطانيا عندك نسبه كل كبيره من المستشفى اللي عليها العمل يروحها عراقيين
0: صحيح
2: اي بس فينا الشركه ما اعرف
0: ما خاف احنا المشكله
2: هل هو النظام الصحي يعني عدد تاهيل من جو جديد هل هو الشعب هل هي ما اعرف يعني اكو حاجه مفرغه دنبيه ومدى نوعي في شيء ممكن ان يغير او يحسن الوضع
0: ده قلت خاف احنا المشكله
2: والله هو اكيد احنا المشكله اكيد يعني شيء مفروغ يعني للاسف يعني تعرف احنا اهل نحجونا يعني كانت مستشفى كامل السامر رائي كانت يعني هي احسن مستشفى بالشرق الاوسط بحيث اطباء يعني مرضى يجون من سوريا ومن لبنان ومن تركيا يتعالجون هنا بيها بس هسه وين قمنا اسف بعد العراق ما الى يعني يعني متخلف بهذا الجانب
0: للاسف والله
2: اي والله
0: انا كلش حجيه شكرا جزيلا صالح
2: انا اشكرك جزيلا
0: يكون وضعك
2: حلو
0: مع السلامه هلا السلام. بك هلا ناخذ يانا اتصال الو
3: الو
0: نعم
3: بالحال
0: يا
3: بس اخبارك
0: ليك
3: واحد انضباط
0: شايف شو اليوم اختلفت
3: اليوم موضوع الحمى في الموضوع اللي
0: صدق
3: والله يا اخي راك على اقلك الحفاظ يقول لي عاد تاخذ له شويه
0: زين
3: ما يدك اصلا
0: اي اه
3: وينك بها
0: سلام يوم حسبته صح اي طيب اهلا اخي شنو قل لي شنو الشيء ما عندي ثقه بالعراق ابد
3: اداره كامله
0: الاداره كامله
3: بذاتها من صغيرها كبيرها
0: ليش
3: ما مو كفوين
0: ما معقول هسه هاي كل السنين ماكو احد يجي كفو

0: شلون؟
1: اقول لك هم مو معقول مدى كل هاي السنين اجى كفو.
0: ما حد فوق؟
1: ما حد اجى كفو.
0: ما حد اجى كفو، ما حد اجى كفو. والدليل اكو تغير بمسار الحكومة.
1: ايه؟
0: شنو التغير؟
1: نسولف براحتنا.
0: ها؟
1: نسولف براحتنا.
0: نسولف براحتنا. اوكي لك ما عندهم مجال يسمعونا، لو عندهم مجال يسمعونا. قول انت شقيت فالينا.
1: كان سوينا حلقة.
0: طيب شو لك بسوالف؟ هم لو عندهم مجال؟
1: ايه هم ما عندهم مجال.
0: يقولون لك سلطان.
1: ايه بعد ماكو.
0: يقول لك واحد رجوان. الله يخليك يا معود. عوفنا من هالسوالف. شكو واحد انقطع ايفون مالته، واحد من متصل الله يخليه. جاب طار وسمع قطع اراضي ما اعرف.
1: ايه قال اراضي توزعونا.
0: ايه وانت جيت قلت احنا همين ياخذون الموظفين.
1: ايه طبعا ياخذون الموظفين. سام قول لا.
0: وين الموظفين ياخذون؟
1: والله اسم الموظفين شنو؟ اول ما يقولون
0: انا واحد موظف. شو بطوني؟
1: اول ما يقولون
0: انا واحد من الناس موظف.
1: موظف
0: شو بطوني؟
1: هسه انتظر هسه غير هي شوي شوي.
0: شو وقت انتظر؟ صار 13 سنه انتظر بعد.
1: اقول لك صار 13 سنه، صار 40 سنه انتظر غير ما واصل. صار 40 سنه انتظر
0: يا لي انتظر.
1: اي ما الدنيا كلها العالم.
0: اي انت شنو بعد؟
1: اي
0: وين الموظفين ماخذين؟ ها ايش بيك؟
1: تمام ما اخذت
0: ياخذون. ما ماخذ حرام بالحرام.
1: ليش؟
0: ما
1: شنو شادين وياك ما يحبوك؟
0: طلعنا مظاهرات وسوالف واكو اراضي مخصصه لنا لموظفي الدائره الفلانيه حصرا.
1: ها هيك يعني مو موظفين؟ لا الموظفين الدائره الفلانيه.
0: هو الكتاب هو جايب حقنا يعني.
1: ايه ايه يعني انتو
0: هو اي احنا
1: ايه
0: ايه هو الكتاب سنه 2016 مكتوب الارض وحجمها هالقدونة ورقم رقم الارض هالقد
1: زين
0: بهالقد
1: ايه
0: ولموظفي الدائره الفلانيه حصرا.
1: زين
0: اكو فرق بين موظفي واكو فرق ثاني من تسميه اخرى.
1: اي
0: الحكي بغداد يخصون موظفي الدائره الفلانيه في بغداد.
1: حلوين
0: اوكي لكون الدائره بها مديريات في المحافظات.
1: زين اوكي بس بغداد
0: فهم خصصوا بغداد.
1: اي جماعه بغداد
0: تمام. اجى واحد مغفور ذنبه، ما اريد نقول
1: أيه.
0: انا ما اقول مغفور ذنبه بيني وبين نفسي بس حتى خاف واحد يسمعها.
1: اوكي
0: اول الارض الى شنو؟
1: اي
0: من ارض توزع على الموظفين
1: الى
0: ارض استثماريه.
1: زين حلوه
0: استثمار للدائره هي هاي نفس الدائره.
1: ايش ما عندكم فلوس؟
0: اولها استثمار.
1: أيه.
0: استثمار الى مو النقاب استثمار أيه. للدائره يعني
1: ايه
0: بس يعني مو الموظفين ما له خاص بالموظف.
1: ايه ما يعني ما عليك انت يعني انتوا خلاص انتوا تفيدتوا
0: راحت علينا.
1: ايه تكيشت.
0: ايه راحت بعد.
1: ايه زين
0: اجى يوم اجى منا راح هذا.
1: ايه يا الله
0: اجى غيره.
1: ايه
0: مشى على نفس الدرب اللي سواه هو هذا.
1: حلو.
0: ايه حتى طلع قرار جديد من رئيس وزراء جديد. ايش قال؟ قال الاراضي المحاله للاستثمار
1: ايه
0: يمكن عندك علم بي
1: اي ترجع
0: نسبة انجازها اذا مباشرين بالانجاز مالتها اذا نسبة الانجاز عابرة 50% يكمل المشروع.
1: اي
0: بس اذا دون 50% وبعدهم ما مباشرين بيها
1: عفوها
0: ترجع لارض المن
1: هي 20 همين
0: قال رسولها.
1: اي
0: تمام
1: زين
0: هذا القرار هسه الاخير مال رئيس وزراء.
1: طيب
0: ترجع لارض الاصولها.
1: اي
0: فهسه احنا الارض

0: بين ما هم ياخذون موافقات
1: ويبنون
0: كم المشروع ويبيعونه
1: ايه.
0: يقولون هذا المشروع كمل
1: انتم
0: وين كنتوا نايمين؟
1: النابرد للفلوجه
0: النابرد للفلوجه يابا الفلوج يجيك واحد مثلا يقول لك يا الفلوجه مو حلوه ختولي عمي احنا وين محصلين؟ خلنا ناخذها
1: تعال يا من طلعت مباراة وتعبت روحكم والدنيا حارة ودبقة ويا أبويا و... الله أكبر
0: تشوف النقلة يعني
1: بس قال حلوة والله خوش نقلة
0: من بغداد للفلوجة
1: ما تفيدك بغداد هم عندهم وجهة نظر بس أنتم ما تفهموها بغداد يقول لك صارت ازدحام وهاي تطلع الفلوجة
0: حقهم تدري ليش حقهم أنا أقول لك تدري السماوين الطونة الطونة بمنطقة إذا أنت سامع بيها تحقني بكل شيء تريد تقول عليه يقول
1: زين
0: اسمها منطقه اسمها غريبه سليماني
1: هاي اثنين لو وحده
0: لا تكتبها بالجوجل يمكن ما تلقاها
1: اهل غريبه مين دلوقتي غريبه وسليماني
0: غريبه سليماني
1: ايه ها غريبه سليماني يعني اسم واحد هذا
0: اي اسم واحد غريبه سليماني

0: ليش؟
1: ليش؟
0: ليش ما عندك ثقة فيه؟
1: عم الناس قاعدة ببيوتها يجون الناس يشيلوها من بيوتها ياخذوا من بيوتها.
0: يعني هيك بدون كل شيء؟ شو مستحيل؟
1: فديوم قصة
0: سريعة
1: من الماضي السحيق السريع السريع.
0: ايه.
1: اخويا كان ضابط بزمن صدام. حلو الكلام؟
0: زين.
1: من صار السقوط بال 2003 ما رجع للحكم.
0: طيب.
1: كنت 16 17 شيء. ما رجع. قلت له فديوم قلت له قلت لك انت ليش ما رجعت؟ قال من تكبر اقول لك.
0: زين.
1: السؤال ببالي.
0: ايه.
1: وصلت الكلية تخرجت كملت
0: تتحوص على السؤال
1: قلت لي ايش قلت لي جاوبني أنا مو والله ماذا عندي حقاك النظام ولا عندي حق صدام بس عندي أقول القانون قانون
0: زين
1: قال في ذلك الوقت من تجينا أوامر عسكرية ننفذها مهما يكن اللي ننفذها عليه نفس القانون راح يحمينا من اللي راح ننفذها عليه انت تقدر تطبق قانون؟
0: انا اقدر اطبق قانون بس اكو طبعا اكو تفاصيل تصير 100% واحد ليش كذب
1: لا حجي القانون العراقي الحكومه العراقيه قبل يومين ثلاثه ايش اذا افكر بينه وبين روحي الحكومات المتلاحقه صار لنا 9 حكومات حكومه تزيد حكومه التاسعه
0: طيب
1: كل البلدان الديمقراطيه اكو اطراف بالعمليه السياسيه أكو قوة سنية وأكو قوة شيعية وأكو قوة كردية والأقليات
0: طيب.
1: اللي أنا أنقهر من أسميهم أقليات يعني هل يا ترى بعد 9 حكومات ما قعدوا هاي القيادات ورسموا خطوط عريضة لبناء هذا البلد حتى من تجي الحكومات أي حكومة تلزم الحكم يكملون على الخطوط العريضة اللي صارت صعبة؟
0: لا طبعا سهلة
1: بالقرآن مو صعبة
0: أي والله سهلة
1: يعني كل الدول اللي بيها انتخابات اكو خطوط عريضه ما حد يعبرها
0: طبعا اللي يجي يكمل وراها
1: اللي يجي يكمل وراها اختلف وياك بالمصالح بالاقتصاديات بالمناصب بالعقود بالكوميشنات كله اوكي انت تاخذ وانا اخذ بس اكو خطوط عريضه لازم ما حد يعبرها حجي العلم العراقي صار غريب تعرف شنو العلم العراقي صار العلم العراقي دي دي دي من اشوفه مكان دي افرح علم العراقي دي من اشوفه مكان دي افرح يعني انا نزلت على التراب
0: يلا باي مع السلامه تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا ابو فهد منور غايه تسلم حبيبي طيب استوديو خبل قدامك ابو فهد السلام عليكم وعليكم السلام شلون نقدر نشارك ارقام الهواتف 07802 114115 و07802 116117 على الواتساب 0 70 0 114 115 اتصال الو
2: ثاني
0: الو
2: اسمعني
0: اسئلته اي
2: هو سالفتكم ديتي هاي مال الاراضي اراد الكلدون بس يسمع في الشاب
0: انت تغار من عندنا قاعد هناك واحنا راح ناخذ اراضي وحلوه وانت ما تاخذ
2: لا انا ما اخذ
0: قاعه انت ما تاخذ انت
2: ما اعطيك
0: القاعه
2: الله يخليك
0: ها
2: شو اسمه ما ثقب واحد قبل 3 ايام اجى للعراق
0: اي
2: يقول لي جوك كسر
0: اي والله البارحه راجع بالسياره قلت هسه بس شو وقت اني يعني هاي بالسياره شويه تنزل عن ال 40 اقوم اشوف مثلا 32 34 ماكو شو وقت ما صعد القاع فوق ال 40
2: ماكو يقول لي شنو هسه ماكو تعال ماكو اشوفه قلت له زين انا يعني ماني
0: لا لا هذا كرهك
2: اصدقك والله
0: يكرهك انا اقول لك يكرهك وعنده مشكله وياك
2: مو صحيح انا لازم اعوفه اقول لك هو قلت له هسه اصدقك لو اصدق هذا هذا ما طاقص اصدقك المره اصدقك
0: والله ما ادري
2: قال اوكي كسر الجو
0: اي كسر الجو قل لي شنو الشيء ما عندك ثقه بيه بالعراق
2: والله انه وايد هسه احنا
0: اكثر وحده
2: الشباب كلش هو شو اسمه يعني اكثر شيء مثلا مو اكثر شيء هن اثنين بس خلينا نقول مثلا يعني الكفه الاكثر هن التعليم التعليم والقانون التعليم يعني هاي التعليم بعد انتهى احنا حتى بجينا بمجان ياخذ الموظف المعلم 3000 احنا كنا احسن ناس واحسن بشر صح المعلم يعني كنا المحاضره يعطيها حقها او الدرس كان يعطيه حقها يعني

0: حتى لو هو 3000 ريال في الشهر وما يكفي الراتب فكان يطيح صح؟ تدخل للصف بعد حتى احنا لو بات نضوج اريد يخلص بس الدرس حتى نطلع لانه
1: اوكي
0: كلش تعب.

0: أما بالنسبة لي انعدام الثقة يعني هواي هواي مسائل،
1: مثلا أبرزها
0: لكن كوني اختصاصي يعني مدرس، يعني البارحة كنا نحكي بموضوع المدارس الأهلية وانتشارها، تقريبا واحد من المقترحات اللي كانت، أو مو مقترحات، رأي لصديق، فقال يعني أشوف أنه صار الثقل على المدارس الأهلية وإهمال المدارس الحكومية. وفعلا بلاحظة احنا مدرسة حكومية لا مراوح لا بوب لا شبابيك، مرات تبرعات من الطلاب أو من عندنا نصبغ الرتب، نحاول قدر المستطاع
1: بجهود شخصية،
0: عاشت إيدك جهود شخصية، بس الإيد الوحدة ما صفق أستاذ.
1: طبعا
0: بالنسبة لذلك المدارس الأهلية اللي كان موضوعنا، كان أيضا فشي عجبني أنه بما أنه انتشرت المدارس الأهلية وصارت فرض واقع، يعني استغل الخريجين الجدد.
1: نعم.
0: يعني اللي تعب كان مدارس الكليات العفو أهلية اللي دفع ملايين أو خريجين جامعات الأخرى، فاستغلهم وخبراتهم، أو مو خبرة نقدر نقول أسوي له خبرة وأسوي له سي في مثلا، إنه لما يداوم بالمدرسة الأهلية من أنا راتب يعوض بعض الشيء.
1: طيب.
0: ثم حيكون عنده خلفية على المادة، طريقة تدريس، حيقدر يطور بنفسه ويكتسب خبرة، وهذا شيء كلش حلو. يعني لما إن شاء الله إذا طلعت عينه وربي يعين الجميع، حيكون هو عنده فد أساس معين،
1: يعني على الأقل يكون هو خايض التجربة جزء من عندها، ولو حتى ممكن يكون دائما مباشرة يدخل إلى يعني عالم التدريس أو عالم العمل، ويكون هو موجود ويعني ما ينتظر هذه فترة الترينينج أو التدريب وبعدين ممكن يخوض التجربة.
0: البعض ينسى إذا فترة طويلة، وبعضهم وإن كان خريج جديد تدري المواجهة شوية بها رهبة، يعني بالأخص ويا الطلبة.
1: نعم صحيح.
0: يعني الله ينعم عليك بالخير. تدري أنت مثلا 30 40 طالب قاعدين وأنت وحدك تحكي، يصير شيء من الارتباك، وبالأخص إذا يجي مشرف أو أستاذ معين حتى يقعد حتى فشيء من الرهبة، شيء من الارتباك. هو أساسا إذا كان مدرسة أهلية أو معهد أو غيره، فهو أساسا هذا الأمر كله متخطي وعابره.
1: طيب أنت حضرتك شنو اختصاصك تدريس؟
0: أنا إسلامية.
1: إسلامية. أوكي. طيب.
0: يعني هاي كان وجهة نظر، أما بالنسبة للسلبيات لا كثيرة. طيب. اعتدنا إنه
1: ما يكفي الوقت إنه تقولهن، يعني أي والله
0: مو مسألة إسعاف الوقت، لا بس ما تغير شيء، اعتدنا إنه الشيء اللي ما راح يتغير وما كدعي واحد يجد نفسه بي.
1: نعم. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا، وشكرا على مشاركتك.
0: الله يسلمك،
1: وأتمنى إن شاء الله دائما تكونوا ويانا تشاركنا.
0: الله يسلمك، وحبيت أنوه على نقطة الاستوديو كلش عجبني.
1: الله يخليك. ها أنت الطيب اللي علقت.
0: عاشت إيدك.
1: يا أهلا وسهلا بك، بالعكس
0: تحياتي لك.
1: شكرا.
0: مع السلامة.

طبعا يمكن هسه اكثر المستمعين اللي اتصلوا بينا بصراحه كانوا يحكون عن اشياء هم ما عندهم ثقه بها بالعراق، وانا قلت لانه بعض منهم ذهب الى مهنه، بعض منهم الى شخوص، الى حالات، الى مثلا ممكن في بعض الاحيان قضيه معينه، يعني كل واحد عبر عن وجهه نظره، ولكن المشترك بين الكل كلها قالت هواي اشياء ما عندنا ثقه بها بالعراق، من ضمنها فلانشي. فحقيقة هذا يعتبر واحد من المؤشرات الخطرة جدا إلى أن أنت كمواطن في هذا البلد لا تشعر بالثقة باتجاه شيء معين، وهذا واحد من الأشياء أيضا اللي كلش تكون مزعجة بالنسبة لك كفرد. باقي إحنا طبعا خلال الدقائق المتبقية من حلقة اليوم المشاركة في حلقة اليوم اللي هو سؤالنا يقول شنو الشيء اللي ما عندك ثقة به بالعراق؟

0: ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: دولك استاذ سلطان
0: يحفظك يسلمك يخليك. من وياي؟
1: مشتاق لك.
0: الله يخليك
1: استاذ. انا اشتغل تاكسي بالسياره.
0: اي بس اسم حضرتك؟
1: قيس ابو فهد.
0: اهلا وسهلا بك يا قيس، تفضل. اي
1: طبعا طبعا البرنامج مالك ماكو يسوي لنا فدواهس بالشارع، يعني ازدحام ما تدير بال ازدحام
0: بدول عينك.
1: يصير هذه ساعتين نفقد بيها وياك
0: بدول عينك يا ورد. ان شاء الله دائما ما طول السلامه والامان والرزق.
1: رحم الله والديك. بس الله. احنا كنت قبل تطلع من 3 ل 6 تذكرك قبل وقتك؟
0: كان لا كان 4 6 ماكو، هو ساعتين من زمان. اي 3 5
1: اي هسه قمت من وقت، قمت انا ارجع من وقت من على مدير خلص البرنامج مو مالي واسم الشارب.
0: مو المشكله بالش اسمه، يعني كنا من الاربع لست الموظفين راجعين وانا بدي احكي عليهم، فسبقتها ساعه بدي اقدر احكي عليهم وهم يسمعوني.
1: عمودي عمود
0: صيدهم عم يسمعوني.
1: والله
0: طيب شنو ما عندك ثقه بي بالشارب انت بالعراق؟
1: والله استاذ سلطان يعني قبل شوي قالوا الدكاتره، يعني الدكاتره اشارتهم حيل، يعني مع الاسف يعني ما يحترمون اللي راجع، يبيعون عليك فلوس.
0: اي
1: يتفق ويا الصيدليه، يتفق ويا التحليل، يعني تاخذ دواء من غير دكتور قال لك لا ما اريده. زين انا ما اخذ افدي ب 50% او 150 يقول لك ذبه. هذا ما
0: اي ذبه ما يفيد. اي هاي ما ذبه، هاي حالاته بحلكم.
1: اي ترجع هو تلقى نفس الدواء، هو نفس الدواء. ليش يعني انت ما اعرف هي صارت تجاره؟ ما اعرف استاذ سلطان.
0: لا هي تجاره.
1: اي وصير شارات مواقف، يعني نوبات واحد قدام فزحمة نحكيها على ذا، يعني موقف يعني تبع علي، يعني ما تحكي والله بينك وبين نفسك اذا صافه تقول معقوله هاي الدكتور كانيه وفلوس والعياده له وسيارته اخر موديل، يعني واذا طب فد واحد اثنين بلا شو شو يصير؟ يعني
0: ما يسووها، مستحيل، مستحيلين ما يسووا، ما يسووا لو ما ادري ايش يصير الا ما رحم ربي. طبعا كم واحد منهم بس هذا يعني قليلين دول.
1: والله العظيم انا عظيم انا اشتغلت يعني انسان بسيط ويصعد وياي يقول لي ما عندي او نقص كرو، قال لا اصعد حبيبي على باب الله. يعني وصل هم مصروف بنزين وسياره وانا
0: طبعا ايجار مثلا، بس واحد مره تسويها لله هاي بعد. هي هاي
1: انت دكتور، انت دكتور يعني يعني اذا سويت فد اثنين ثلاثه
0: مشيت لك صحيح. يعني الله على الظالم. تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا يا ولد، يا هلا بك، مع السلامه. باي باي. هلا عندنا اتصال، يلا شو تريد؟ ها يلا طيب باي. يا احنا وصلنا نهايه الحلقه، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدية العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. مصدر للرشيد دولة القانون يرشح اللواء محمد السلطاني لمنصب وزير الداخلية. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم الفساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. بسبب حرب إيران البنتاغون يلغي تدريبات برية مشتركة مع كوريا الجنوبية. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: نتمشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. رشيد ويا ام السادسة بتوقيت رشيد اف ام.
1: المشقر،
2: اشتري بساط وبالكفيل سيارتك الى المشق مرز. سيارات بي واي دي بالإضافة لموديلات أخرى وأقراط لمدة 5 سنوات بتسهيل عديد. العنوان: بغداد كرخارج مقابل النادي الهندي، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: مشق موتور،
2: الفرع الثالث كراد خارج قرب أسفل الوردة.
1: المشق
2: للاستفسار أكثر مراسلنا على صفحنا على الفيسبوك إنستغرام مشق مورز، أو الاتصال على الرقم المصر 6242 من كافة الشبكة. المشق مورز، الأقصى ويانا أسهل.
3: ويا ساندرا، صفك أدذ وربح أكثر. امسح رمز كيو آر وارسل عبر الواتساب لفرصة ربح فورية عديدة للدخول السحب لثلاث سفرات بنور وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: الأردن ببارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة أول مرة على منصة أهل الأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البحر إلى وادي البحر الميت وقبع. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع حجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من التنشيط السياحي الأردني.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والرد ضعف والخير يزيد؟ كل سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد قناة الرشيد القضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعتكم، رجعنا رشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور.
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات.

0: مجاور محطة وقود المستنصرية. الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي وين بطلها.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحلى

أحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر

0: فائز واحد وست سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على ست فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا. أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفى.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: هاي الأغنية إلك. هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5 91.5

0: الرشيد اف ام المود مودك.
1: جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91 الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

0: القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: رشيد فهم إذاعتك.

0: رحلة قطار.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء الحب عليكم. حلقة جديدة من نصف القمر، معكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 و0780211617. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، ولكن خلينا نسمع تحية عمر ثائر وبعدها بتواصل.

تواصليني وياكم. تحية لكل أصدقائي كل الأحباب. الشكوى لغير لا مذلة. مرات نحب نفضفض لأقرب الناس، إن لصديق، لأخ، لزوجة، لزوج. يعني المرأة تفضفض لرجلها، لإنسانة إنه إذا تريد تقترن بيها، فمن الطبيعي تفضفض لها وتحكي لها ماضيك وتحكي لها هواية تفاصيلك اللي بيها كل النقاط الضعف، إلى أن تكتشف في يوم من الأيام إنه هذا الشخص بدأ ينظر لك غير نظرة. ها أنت كنت قبل تبيع علاليك، ها أنت كنت قبل تبيع عالرصيف. أكو ناس هيك، يعني أكو ناس ما يعني ما تقدر إنه أنت يعني سبع وعصامي، مو عصابتي، عصامي عصامي يعني الله يبعدنا عن العصابتي، يعني إنه أنت تعبان على نفسك وتشتغل بالحلال، هذا العصامي. فرق كبير عن العصابتي. ذاك اليوم واحد دا أقول له على شخص، قلت له هذا عصامي، يقول لي يعني عصابتي، فتخيل مستوى الثقافة. المهم، وبعد كم يوم معرض الكتاب، يعني يمين من تروحون للمعرض مو بس قهوة وتفرفر، اقروا يعني كلام لبعض الناس. المهم، هاي وحدة، يوم من الأيام حكيت ماضيك وتندمت، حكيت نقاط ضعفك وتندمت، حكيت أشياء مسويها قبل وتندمت عليها. قلت لي إنسان لإنسانة، أو قلتي لإنسان، إنه مثلا قلتي له إنه إحنا كنا نشتري من اللنقة. أكو خطية هواي بنات تقول خطيبها، بعدين ورا فترة مو يعيرها، ما يعيرها، بس تشوفن قام ينظر لها نظرة أقل، أو صارت إحنا نقول في نظرة على قد الإيد، يعني قام يستصغرها. أكو ترى هيك أمراض يتجاوز عليها. فمن تقول لها شلون هيك تحكي وياي، أنا ما أقبل، دي روحي، هو أنت بتابو اللنقة. أكو هيك يعني، أكو هيك ناس مرضى يعني. هسه هي تلبس لنقة، هي أحسن من عندك بألف مرة، هي دي تلبس اللنقة بشرف، أحسن ما تلبس ماركات وبايعة شرفها، مو؟ فهنا فرق كبير يا فهيم. المفروض أنت إنه لا تستوعب. نسمع عمو شاهد.

0: الله الله الله عليك يا عمور. يا أنا أول اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: لو حبيبي شونك؟
0: يا هلا بيك إبراهيم، شونك؟
1: اللهم صل على محمد وآل محمد، على مود المولد النبوي.
0: ألف الصلاة والسلام. إحنا صبحنا على مولد النبي الكريم.
1: الله يسلمك ويرحم والديك. بس أقول حكاية صغيرة.
0: إي حبيبي.
1: الكل يصيح محمد قدوتنا.
0: نعم.
1: كل شيء ماكو.
0: والله يا بي يعني البعض عنده الازدواجية. شونك إبراهيم؟
1: لا لا لا أستاذي، مو البعض كلهم. الله يسلمك حبيبي.
0: ما نقدر نقول كل... ما نقدر نقول ما ما ما نعمل ما نعمل يعني هسه عمر أني أنت لا ما عندنا ازدواجية. شوف
1: أني أحب أدعي دعوة بهاي الليلة الشريفة، اللهم ربي ثبات على الدين وهداية العقل بس.
0: الله يسلمك يا حبيبي. شونك؟
1: الله يبارك فيك حبيبي بخير. عساك بخير.
0: فدي يوم تندمت وحكيت ماضيك لشخص؟
1: فدي يوم تندمت وحكيت ماضي الشخص. اي
0: اي شلون ايش حكيت؟
1: انا انا بالمناسبه يعني انا انسان كتوم
0: زين،
1: واصنع الف ابراهيم من ابراهيم الحقيقي.
0: زين
1: شوفني اضحك كذا سؤال، بس انا من جوا كلش تعبان.
0: طيب
1: بس مرات شايف انت تحتاج شخص هو غريب عليك، ما تعرفه ولا يعرفه كذا، يمكن شيء بسيط جمعكم سويه، فانت تطرق له الاول والثاني، بعدين تقول انا سويت ايش حكيت ايش شيء. مرات يعني كثر الضغط والكتم النفسي والداخلي يخليك انت تخطأ، اسف تخطأ اخطاء هي كبيرة بس مرات تشوفها صغيرة في بعض الأحيان. فأي أنا عندي كم يعني أي واحد واحد أي واحد للأسف يعني، وصرنا أصدقاء وجمعتنا علاقة طيبة
0: زين،
1: بس هيجي قام ما يرد علي وعافني واختفى. والله شنو مشغول
0: زين،
1: والمشكلة أنا هسه قدام واقف قدام مقر عمله اللي داوم اتغدينا انا بيه وياه وتريقنا وكذا والي سوالي، وطبعا طيب. علاقة جدا قوية مهمة يعني، فايت البيتي فايت البيت وحكيت له كل شيء، حكالي كل شيء يعني يعرف الصغيرة والكبيرة مالتي، وانا كنت باغلب القرارات المصيرية في حياتي انا كنت كان لي دور بيها بصراحة يعني، والحمد لله نجح بيها يعني الله وفقه. بس ليش اختفى ما اعرف
0: اختفى واحد يعني، انه هو عاملك من وراء الماضي اللي حكيتي اللي هي بطريقه مو حلوه.
1: لا لا بالعكس
0: لا هذا يختلف، هذا اختفى واحد يجوز عنده ظروف حاله نفسيه عادي.
1: لا استاذي ما عنده ظروف كل شيء ما عنده، لا صار مثل صديقي يدافع لي ليش نروح بغير موضوع
0: او ما هو عنده. إيه هو ما يعني ما
1: لا من عنده.
0: إيه هو ما بدر شيء من عنده مو زين، لا حكايه لا جرحك لا
1: لا بالعكس، حكوا علي قدامي وما رد عليهم.
0: حكوا عليك قدامه؟
1: اي ما رد عليهم. طبعا بسبب مصلحته الرجال هم حقه.
0: طيب
1: اي بس هذا اللي يحكي اللي انا يعني اتصور انا يحكي قدام واحد ماضي أو ممكن ماضي بيسوء ويستخدمه ضدي، لا هذا مريض.
0: صح
1: مريض مريض جدا يعني، لأنه تعرف شنو خان الثقة، خان بأنه طيبة شخص ومشاعره طيبة خلاه هيك ما يتقرب من عنده. شلون ثاني قلت لك قربت من عندي وحكيت له ثاني مثالي استخدمه ضدي وراي على مود يشوه سمعتي أو يقولون بابا هذا تصدق تحكي وغير كيت وكيت زين ليش؟
0: صحيح
1: موثق بيك وخلاك لك فرق قيمة بداخله يعني، هاي ما له حظة، هو كل شيء فلوس كل شيء له ثمن كل شيء له شيء مقابل شيء
0: حلو.
1: مو هي كلمة طيبة صدقة، صباح الخير يسبج الصبح وتبتسم والله صدقة، حتى تحس يومك إيجابي أنت
0: طبعا.
1: يعني لو استفاد منك لو أنت ما تهمني
0: أتفق وياك
1: معاملة وعوف الحركات، واعتقد اللي عنده يعني اعتقد بين كلامي مفهوم ما يحتاج تفصيل مو
0: فاهمك صحيح
1: كده، تصير مسلم تعامل معامله بعدين الحركات، الحركات بينك وبين ربك، تبي تسوي ما تسوي انت والله، بس لا تأذي ولا تجرح ولا تكسر بخاطر احد ولا تكون مصلحتك على احد.
0: طيب
1: خطيتك بهالرتبة.
0: انا كلش اشكرك.
1: انا الممنون حبيبي.
0: يا هلا
1: وتصبحون على خير.
0: وانت من اهلا حبيبي ابراهيم.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. بس احنا شباب ننوه على نقطة كلش مهمة، انه موضوع الدين ما نتقرب الى يعني برنامجي، يعني ما له علاقة بالدين ولا بالسياسة. فموضوع الدين والهاي انا ما يعني ما نتقرب، لأني دا احكي على موضوع مهم اللي هو يعني انا بعيد كل البعد. يعني حتى لو يجيبوا لي هسه برنامج يقولوا لي هذا البرنامج ديني وقدمه، انا ما لي علاقه. انا دا انقل صوره اكو اخطاء دا نعالجها بالمجتمع، دا اشتغل على شيء انساني يفيد الناس. هذا انا اللي اللي اللي اللي انا جاي عليه. رسالتي انا اليوم كاعلامي دا عالج هواية تفاصيل، اما حول البرنامج الى ديني او سياسي لا، فاني يعني بعيد كل البعد. انا برنامج اجتماعي،

0: شلون بالله يعني نسمع؟
1: وايد ناس.
0: اعطيني واحد من الناس.
1: عندي والله ولد صديقي جاء في الموضوع وقال ثاني يوم كل مكان نحكي طاير جرنت
0: اها سوى هذا عندك انه انه انه يعني تاكيد سوى عندك انه انه انت ما تحكي ها
1: اكيد
0: اكيد
1: اكيد كل انسان يعني احتفظ بكل شيء بداخله يحتفظ بداخله
0: طيب
1: اشوف انا افضل واسلم يعني
0: وجهه نظر واني كلش فرحان باتصالك يا ليث
1: كلش ممنونك
0: حبيبي انت ليث يا هلا يا قلبي
2: الكل سبني ومشي

الله عليك يا عموري، تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 078 02.

0: 116 117 وألف تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وإلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شخص حكيت له ماضيك ونقاط ضعفك وتندمت، سمعنا ليث يقول أبد أنه يشكي خطية ليلي، يعني في قبر والده ووالدته الله يرحمه. شفنا أنه مثلا إبراهيم يقول لك أنا مثلا أنه هو انشوه، يعني صارت عنده ردة فعل، وغيرها وغيرها. أنا اللي أسمع من عندك شنو الموقف اللي صاير وياك أو اللي صاير وياك من أقرب الناس، من حكيت لماضيك أو من حكيتي للماضي اختلف الوضع، اختلفت النظرة. مرات تصير أكفد نظرة عليك، أو هذا اللي نظرة عفي فوقها، يعني أنت فوق ضيمك، ها أنت فوق ضيمك. يعني لما يجيني شخص صديق يقول يا باني ترى أنا مت بالشارع، هذا أنا كمهيمن، هذا أنقهر عليه وبنفس الوقت أنظر له بنظرة اعتزاز. ليش؟ لأن هذا الشخص شريف، خطية وتعب وتبهذل وإلى آخره، أعتبره قصة نجاح مثلا. مو بس أكو، مو كل واحد يفكر مثل عموري أو مهيمن أو الناس. أكو واحد أكو واحد لا، أنا نعرف حق المعرفة، أكو ناس يعني يشتكون لزوجاتهم والله العظيم عاملوهم يعني اختلفت حتى طريقة المعاملة وياهم. يعني هذا اللي كانت تنظر له مثلا فارس الأحلام، لما كل شيء خطية حكاله عن ماضيه شون تعب وشون كذا، ما انقهرت عليه، لا شافته إنسان ضعيف، شافته إنسان ضعيف. وهذه كارثة احنا عندنا في مجتمعاتنا، هي بكل المجتمعات موجودة بس هي يعني الأكثر يمكن بالشرق الأوسط. يعني ما نعلم مجتمعات الشرق الأوسط من المجتمعات الزينة جيدة بهواية تفاصيل، أكو جروح لازم نعالجها. على 0964770011 7 8 0 2 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 7 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5.
1: لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم.

0: شكواك يا الله لغير الله. فعلا هذا الموضوع قبل يعني انه كانت الناس من تقعد تفضفض وتشكي. انا اتذكر كانت الناس تتعاطف عموري. عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك اكرم شلونك؟
1: الحمد لله شلونك يا بيقول لك دكتور قوه خما قوه
0: مو بالله.
1: شوف شلون جاب قصيده كريم العراقي
0: صح؟
1: يا احلى احلى قصيده عندي هاي والله العظيم.
0: طبعا
1: يا دكتور هي قوه خما قوه. لا كيف قراب كريم مع احترامي لك.
0: الله يسلمك.
1: اسعد الله مساكم جميعا تحياتي سلام لكم يا عز اخوه وعز الاصدقاء.
0: الله يسلمك
1: واتمنى لكم مساء يوم مبارك والله يحفظكم من كل مكروه جميعا داخل وخارج الاذاعه.

0: عن يسولفوا لي قصص تركيبات، ولا كأنه والله العظيم مرة يعني قاعدوا
1: تحفظ السلام. أكرم أني أني أني كل شيء أشكرك وأنتظرك على النصف الثاني يا حبيبي.
0: الله يكرمك إن شاء الله
1: يا أهلا بيك. شكرا شكرا يا أكرم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

متواصلين لكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء للمحبين للأحباب لكل من دا يسمعنا ولكل الأصدقاء للجالية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0974-770-011-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم في النصف الأخير لحلقتنا، فديوم من الأيام شكيت ماضيك أو فضفضت أو بحت بماضيك أيا كان ماضيك لأقرب إنسان لأقرب إنسانة، وهنا اختلفت. مو شرط انه يعني اللي يروح يحكي بي، انا ما احكي انه واحد فضح سرك، هذا مخذيب بغير حلقات. انا دا اقول انه اختلفت النظره، عيرك او عيرك. دي روحي يا معوده، هو غير اخوك كان

خريج كذا، هو غير أبوك كان كذا، هو غير أبوك كانت عنده عربانة، وهكذا. هي البنية مكملة ماجستير مثلا، بس حكيت له خطية، حكيت له ماضيها شلون تألم وعانى، وفي فترات يعني، وهذا احنا البلد ما أربي هواي تفاصيل. حكيت له، شكت له، فضفضت له هي وزوجها، اعتبرته حائط وتستند عليه، سند، فارس أحلام، أي كان. في لحظة حكيت له كل شيء خطيه، قلت له يوم من الأيام بعنا البيبان، يوم من الأيام بعنا البوفية، هاي في التسعينات، الله يبعدنا عن ذيك الأيام. يوم من الأيام ما عدنا ناكل، يوم من الأيام ما عدنا نروح للطبيب، يوم من الأيام واحد من الأطباء انقهر علينا وعالجنا على حسابه، مو؟ اختلفت النظرة، ما تعاطف وياه وانقهر عليها وقال لها من نوغاد هذا ماضي وراح، من نوغاد أنا يمك، لا لا لا لا، اختلفت. ها بنت ابو العربانه، ايش بيه ابو العربانه؟ ابو العربانه خلى زوجتك تصونك، وفي غيابك، في حضورك، في في في هواي تفاصيل، ربت ولدك احسن تربيه، وكانت لك زوجه وحبيبه وصديقه، واي كان ما خليتك معتاد شيء بكل تفاصيل الحياه الزوجيه. ليش عايرتها؟ وغيرها وغيرها. ها يعني انت خالج كان مسجون، عائلة ما سجون انتو، ها هنا الحكي. اي دا اقول يعني انتو شرانيين وكذا. اي اي يابا شا عليها البنية؟ شا عليها؟ خالها انسجن، شا عليها؟ بعد هم المساجين مين؟ مو من المجتمع؟ لو أنا غلطان. ها قرايبكم كانت سوت فد مكسورة. لا ها هو هاي شلون لعد؟ هاي الحياة. بيها المجنون وبيها المسجون وبيها المجرم وبيها الجاني وبيها الضحية وبيها الانسجن الظلم وبيها الفقير وبيها الغني وبيها اللي تبدلت أحواله وبيها الزين. لكن هي اللي وياك زينة، زينة. ليش لما في لحظة ضعف خطية وارتمت كل يعني رمت كل ماضيها والمثقل بالهموم والمتعب رمته إلك ودسولف ودك قاعد تحكي بي وتعيرها مثلا، او ما يعيرها، مو شرط يعيرها، بس بينه وبينه سو هاي هيك هذول. ساني افتهمت، انا بلحظه طلقها، انا بلحظه الزواج عليها، انا بلحظه اصادق عليها حتى ما يقول اخونا. والله العظيم دخلت روحي شنو يا بنت ابو العربانه، تنحكي لو ما تنحكي تنحكي، هذا من هذا زوجها اللي هو سترها اللي هو كذا وإلى آخره. على فكرة الزوج هو ولي أمر، تدري عموري تب هاي السالفة، الزوج ولي أمر. يعني أبوها من يموت أو الأخ أو الكذا، هو ولي الأمر، هو مسؤول عنه. بس ما أعرف، ها والعكس هو الصح، هو خطيه قاعد يحكي لها يا باني امي كانت تبيع باقله، امي كانت تبيع جيمر، امي كانت تبيع حب شمس قمر، امي كذا. ها انتم مسوين نفسكم هيك، هي بينه وبين نفسها تروح تحكي وتضحك بين صديقاتها بين كذا مجموعه قاعدين، يا بدريتي هذول ايش طلعوا، ها يضحكون على خطيه، يضحكون عليه.
والله شنو أمه كانت تبيع جيمر؟ إيه مو أمه كانت تبيع جيمر سوتها مهندس، مو أمه كانت تبيع جيمر سوتها آدمي، أمه كانت تبيع جيمر ما خلته يصير حرامي، أمه كانت تبيع جيمر سوتها رجال. شكالك ذاك يوم واحدة من الدكتورات في مجال علم النفس يعني حكت فدح شاية كلش حلوة، قالت احنا ما عدنا لغة الاحتضان، وتبدي من الأب والأم وهلم جرة تنتهي بين الأخ يحضن أخوه يطبطب على اجتافه، زوج شاف زوجته في محنة واحتضنها خطية، احنا ما عدنا هاي، احنا ما عدنا. لا تعلمي هيجي مثلا خطية شاف عمته قالت لي يما جبت لك في شي حلو كذا، ما لا تعلمي هيجي، هذا كبر صار رجال. شنو صار رجال؟ صار رجال يعني شنو يعني انزع منه المشاعر؟ شنو صار رجال؟ بس أنا ما يدفوت بغير موضوع، أرجع على موضوع أنه أنت في يوم من الأيام حكيت ماضيك وتندمت، ليش تندمت؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي شفته؟ ما أدري. أنت ليش تندمتي؟ حكيت صديقتي؟ أكو هواي ما يحكون أسرار، مو ترى مو كل الناس يحكون السر يعني، بس ينظر لك غير نظرة. يا معود انت هسه روح اشتغل يعني قدم على عمل في اي مكان والتقي بصاحب العمل برب العمل يقول لك شو تشتغل، قول انا مثلا قول له هيك اختلق لك فد فد فد كذبه بيضة، اقول له انا كنت عندي بسطيه مال كتب، ها والله قول له كانت عندي بسطيه مال كتب واني تعبان على نفسي وانا جيد هذا المجال اللي انه انتو رايدي، اذا ذاك من ذاك اللي راح يقدر وذاك من ذاك اللي بن خير وذاك من ذاك اللي بالعكس راح يحترمك ويقدرك يقول هذا شقد بطل، هذا شقد اسطورة لما تعب على نفسه ووصل انه صار مثلا مهندس ميكانيك أو صار كاتب أو روائي. ثق إذا منطاك أتعس راتب قال مهيمن حيطيك أتعس راتب، وإحنا حاجيه الناس لها المظاهر مع الأسف. ليش يا معاد دخلي روح هذا شات عنده بسطية، جاني واحد عنده بسطية. ولذلك بلدان العالم، شعوب العالم الأول، شعوب العالم الثاني، شعوب العالم الثاني اللي الثاني المتطورين على قوات عادل إمام يا المتطورين، هذا ما ينظر انه انت شنو تشتغل، تبيع رقي، تبيع سمك بالعلوة، ما له علاقة، تمسح مكرم السامع أحذية ما له دخل، بيلي كان يمسح أحذية صار الجوهرة السوداء ما له علاقة. وذلك ذولاك ينظرون الى اول شيء أخلاقكم وإمكانيتك بس، وذلك هم يوصلون. شوفوا واحد مثلا خطية ماضية تعبان بس صار مدير لكبرى الشركات للسيارات هيج، وذلك هم هاي البلدان تصير وتنجح. احنا تلقاه تعبان أخلاقيا، تعبان قاضيها مخدرات وغيرها وكهالأمور، بس هذا يا هذا ابن فلان يا هذا كان عنده قضية ما تعاطي، شلون تجيبه تشغله؟ أكو ناس أرتب من عنده، هذا 24 ساعة وضع مو تمام، لا هذا خابر عليه فلان. نشوف خلينا نسمع شفت شيء من عموري وبعدها متواصلين.

0: عندنا اتصال. الو
1: بخير مره ثانيه.
0: اهلا بيك.
1: معك اكرم.
0: الله يسلمك. ايه كمل.
1: عجبتني جدا جدا ملاحظات بالثانيه بعد الثانيه عشره.
0: نعم.
1: بيهم ايش العجيب يتعمدون بنعامل بلديه في السابق يسمونه الجبال. فأكو يعني مرة سمعت قصة عن طالبة يعني بعدها أنت الزبال هو إذا هي متخرجة دكتورة ومتعن كاتب القصة يعني ذاك اسمها زبال وتجي يعني غير حد كان في اسمه بوش حقيقي بارد الحالة قاعد لا أنا أتشرف بالبهنة اللي كان أبويا اشتغل بيها ووصلني لهذه المرحلة. الأسف تشنديهم لا أنت أبو كذا أو أمك يعتبرون على ما زال يمر الحلال بالعائلة تعبان على المهنة وإن كانت تشتغل المهنة نقولها بالعامية جيدة ما زال هي قمتها بالحلال وشغلتها تكون تعبة كل ما الله يبارك فيها كل ما تكون تعبة أحسن ولو أنت متحبها إيش ما نقول إحنا بعيد أحسن من اللي مربي أولاده وبناته الحرام.
0: نعم.
1: لو ما حصلهم كلهم لقمة حرام.
0: زين.
1: بينما اللي يلعب عامل بلا حلاق طباخ طباخ مهنة أعتبر أنا صراحة مهنة كذا ليش يعني كل الناس لازم خلف المكتب أو يدرس الجامعة أو معلم الناس عبرهم لبعض خدم عذرا عذرا يعني الناس يا بيت الشعري ناس تغذي ناس هذا من طباخ هذا من راعي من حتى تكمل سيرة الحياة يعني فأجيبها أكرار الأساب هو صديق لو ما يأمن دي يعني احتمال مضايق حتى يطبخ أو بالنسبة إلي إذا أحكي سري إلك أو الغير واحد لو مضايق هو أبدأ شوية توجه احتمال أريد من نفسه صحني كان نصيحة ثم الشنكية وغير ذلك يا ما أروح نشرها عليها ليش يعني صعوبة أمام الله يعني الإنسان يوم القيامة يعني ينقص أمام الله ويتحاسب يقول لك أنت صديقة تتكرر ليش يعني أمرها تنسل الحساب أمام الله فالمطلوب بينا نختر الشر لو مهما يكون نوجه صاحبنا عشان مثلا مضايق من المشكلة احتمال يعني أبي أشعر بيه المهيمن الغيرة الغيمن والعموري أو صديق مغرب لي الأخ ابن عام وصديق بعيد أشحني ألتمس منه نصيحة احتمال ألتمس منه
0: طيب.
1: يوجهني كما يروح يوضحني أو أوضحه فهاي صعبة صعبة جدا وبرنامجي في جمع شبرة يعني أجمل برنامج
0: الله يسلمك حبيبي
1: هي نفس الكثير من الناس يسمعونه إلا من ذاك يعني المفروض نطبقه ولاحظاتك جدا قيمة ليش
0: على رأسه.

0: محاسب عليها أمام الله على نصائح شرع يوزنها بعقله ويفكر بها نصائح حق الله العظيم بدون تملق هو المواصفة كالي العزيز.
1: يسلمك حبيبي انت
0: وأتمنى لكم الصحة والموفقية والله يحفظكم من كل مكروه.
1: الله يسلمك يا هلا،
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

طبعا وصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم. مو أي شخص أنه يستاهل أنه حتى تحكي له ماضيك، حتى وإن كان أقرب الناس

ما يحتاج مرات وما يستوجب، لأن مرات أنه تتفاجأ بردة الفعل من تحكي له، يا ما يستهزئ يا ما يستصغرك يا ما يضحك يا ما يفشلك. هذه واحدة من الأشياء خلوها في بالكم. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا لأصدقائنا مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر

0: على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: لك أنا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: رح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.
2: يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: سلام على حبي وحبك.
1: حبيتني صحيح
2: أمال

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.